0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

على FM مزاجك بالعربي.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: قطع رفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
3: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
5: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني،
5: صباحكم عماني
4: على هلا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، أهلا وسهلا فيكم، يا هلا ومرحبا بجميع مستمعين. صباحكم عماني في 30 من أغسطس 2026، نتمنى أكيد الصباح يكون سعيد ولطيف وجميل وخفيف على الجميع بعد الإجازة اللي قضيتوها. إن شاء الله يا رب استمتعتوا فيها، اللي كان حاب يستمتع، ارتحتوا فيها، اللي كان حاب يرتاح، نمتوا سويتوا كليتوا رحتوا جيتوا، خلاص راحت الإجازة ورجعنا للجد والجدها الله الله عليه، ويعني أموركم طيبة وأموركم تمام بإذن الله تعالى. مستمعين الأحبة في هذا المشوار الصباحي الجميل بعودتكم أكيد لدواماتكم، نسأل الله السلامة يعني والصحة والعافية أكيد، والأسبوع إن شاء الله يكون خفيف. خلاص نحن تقريبا على ختام أغسطس، بكرة آخر يوم وداخلين شهر جديد، كل خير وبركة بإذن الله تعالى. مستمعين في أرزاق كثيرة نحن في حياتنا نملكها، وممكن أحيانا الواحد يظن نفسه أنه أنا ما عندي شيء أو كذا، ويشوف على النقص أصلا.

تساقط حياتنا، يعني نحن كأننا خلاص تعودنا عليها، ومن كثر ما تعودنا عليها يمكن أحيانا ننسى أصلا أن هذا رزق وأن هذه نعمة. متى الواحد للأسف ممكن يتذكر إذا ما كان معود نفسه على الحمد والامتنان والشكر، ومعود نفسه بس على التذمر ومركز على الأشياء اللي هو ناقصنا؟ للأسف للأسف الشديد لما نفقد النعمة نحن كبشر أو يصيبنا شيء رح نعرف أن فعلا نحن كنا في نعمة وهذه نعمة ونحن ما حاسين فيها. فبغض النظر إيش ما كان ناقصنك في هذه الحياة فأنت في نعمة، بغض النظر إيش ما كان ناقصنك أنت في نعمة. تذكر الأشياء الجميلة اللي حولك وحوالينك، حاول تستشعر، حاول دائما يكون عندك امتنان للأشياء الموجودة في حياتك. إيش كان ما وضعك، يعني أنت في سوء لنفترض، أنت في حاليا تمر في فترة صعبة، أنت أمورك تمام، أنت يعني ما في عندك شيء، يعني الحمد لله حالتك تمام. أنت في كل الحالتين أنت عندك أرزاق. أنا متأكدة أن الأرزاق يمكن نحن يعني حتى ما نعرف أو ما نحصيها، يعني لا تعد ولا تحصى فعلا اللي في حياتنا. فإن شاء الله يا رب الله يرزقنا جميعا نعمة الشكر، نعمة الامتنان تكون كذا عندنا، علشان نعرف نقدر الأشياء اللي فينا واللي حولنا واللي حوالينا، لأن النعمة زوالة إذا أنت ما شكرتها، شكرت الله عليها، وإذا أنت ما قدرت هذه النعمة. إن شاء الله يا رب كلنا نكون من الشاكرين الحامدين الذاكرين، ونبدأ أكيد مشوار الأحد بكل خير وبركة. تذكروا الأشياء اللي حواليكم كذا، حاولوا ترددوها وتحمدوا الله عليها.

مجموعة من الأيام العالمية الغريبة أيضا في مثل هذا اليوم في 30 من أغسطس. نشوف إيش هي الأيام العالمية مستمعينا اللي ممكن تكون غريبة. أول شيء يقولكم اليوم العالمي لإيش؟ اليوم العالمي لقرش الحوت، من أجمل وأغرب أيام 30 أغسطس. قرش الحوت أكبر سمكة في العالم، رغم أنه يتغذى أساسا على العوالق والكائنات الصغيرة، ويصادف اليوم يوم 30 من أغسطس. طبعا ما أعرف ليش الفترة الأخيرة جالس يطلع لي يعني كذا فيديوهات عن ناس في بودكاست كانوا يتكلموا انك انت اذا شفت قرش، ما اعرف ليش جاء في بالي يعني هذا الموضوع الحين، انك انت اذا شفت قرش يعني عادي ما تخاف، بس مد يدينك كذا على راسه وحاول انك ترجع. اول شيء انا وين اشوف قرش؟ زين. ثاني شيء يعني لا لا لا، اوقف قرش قدامي وانا اوقف؟ لا طبعا، انا لله وانا لا يراجعون، بس ماشي غير كذا. انزين، عندنا ايضا ايش اليوم الوطني للشاطئ، يصادف أيضا في 30 أغسطس في بعض التقاويم. فأكيد البحر يعني أغلبنا نحبه، الشاطئ أغلبنا نحبه، علاج نفسيتك ما زينة تروح تمشي في الشاطئ أمورك تكون تمام. في اللي يحب على الصباح، في اللي يحب على وقت الغروب، في اللي يحب يسبح، في اللي يحب يجلس على الشاطئ. فأكيد نحن أغلبنا عندنا ذكريات أصلا مع الشاطئ، والجو الحين يعني صاير ألطف، فجميل أنك أنت كذا على فترة العصرية قبل المغرب ممكن تروح الشاطئ تستانس وتحتفل اليوم بهذا اليوم اللي هو اليوم الوطني للشاطئ. عندنا أيضا يوم المارشميلو المحمص، متخيلين حتى المارشميلو له يوم، ويصادف 30 أغسطس. أتوقع بعضهم كذا يشوا فعلا المارشميلو خصوصا في الشتاء يعني على الشوي. وعندنا أيضا اليوم الشامل لصحة الحيوانات الأليفة، يوم للتذكير بأن صحة الحيوان الأليف تشمل أكثر من مجرد علاج المرض مثل التغذية، الرعاية، الراحة والنشاط. وفعلا اللي يعني يربوا الحيوانات الأليفة خلاص معتبرينهم فرد من أفراد العائلة وجزء لا يتجزأ من يومهم. عندنا أيضا اليوم الوطني للتوعية بالحزن، 30 أغسطس هذه مناسبة للتوعية بالحزن وكيف يختلف التعامل معه من شخص لآخر. وأتوقع هذا أعمق الأيام الطريفة اليوم والغريبة، ويعني في ناس فعلا في هذا اليوم عندهم مسألة التذكير، يعني عالميا أنا أتكلم عندهم مهم مسألة التذكير، وكل واحد يذكر الآخر كيف إنه يتعامل مع الحزن، وأن الحزن له مدة محددة وأنك طبيعي تمر في هذه المراحل يعني. فكل واحد يتعامل مع حزنه بطريقة مختلفة. أنتوا عاد خبرونا مستمعينا لما يكون يعني كذا تمروا فترة عصيبة عندكم حزن من شيء معين، كيف تتعاملوا مع الحزن؟ إيش هي طرقكم في إنكم أنتوا تتعاملوا مع الحزن؟ شاركونا على 9555 1027.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية المخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389254 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

بتعرفوا أن في عادات للناس الأكثر فاعلية، في عادات ممكن تغير طريقة إدارتك لنفسك وعلاقاتك. على حسب ملخص كتاب ستيفن كوفي، يقول لكم التغيير الحقيقي يبدأ من نفسك، نتائجك، علاقاتك، قراراتك، تفكيرك. فيعني كل شيء يبدأ من نفسك أنت، من داخلك أنت، من قراراتك أنت. العادة الأولى، أول شيء لازم تكون مبادر، ما تخلي الظروف أو تصرفات الناس هي اللي تتحكم في رد فعلك، لأن مش كل حاجة في حياتك بإيدك، لكن دائما في أجزاء أنت تقدر تغيرها. إيش الأجزاء اللي أنت تقدر تغيرها في الحياة؟ موقفك، كلامك، الخطوة اللي راح تسويها بعدين، قرارك، هذا كله راح يتغير لأن بيدك. إحنا ما نتكلم عن الأمور الخارجة وعن سيطرتك. العادة الثانية، ابدأ والغاية في ذهنك. يعني قبل ما تبدأ أي طريق أنت اسأل نفسك، أنا أريد أوصل لإيش، وإيش الحياة اللي تناسب قيمي فعلا. لما تكون وجهتك خاصة، قراراتك اليومية راح تكون جزء من طريقك، مش مجرد رد فعل لليوم. العادة الثالثة، أنك تخلي دائما الأهم أول شيء. لازم يكون عندك أولويات في الحياة، لأن ما كل شيء عاجل يكون يعني عاجل ولازم تسويه أنت في هذاك الوقت، ومش كل شيء مهم راح يضغط عليك علشان أنت تسوي. أنت اللي حدد أولوياتك، وأنت تعرف العاجل، وأنت تعرف إيش المهم. خصص وقت للحاجات اللي لها قيمة حقيقية فعلا، حتى لو ما في حد يطالبك فيها أصلا الحين. خلي الأهم أول، الحاجة الكبيرة بعدين الأقل الأهمية. لما تحط الأهم، العاجل أكيد راح يحصل مكانه في يوم من الأيام. هذا علشان تحمي وقتك. التعلم، الصحة، العمل ذو معنى، العلاقات، فدايما أولوياتك أهم. العادة الرابعة، فكر في المكسب للجميع. لا تتعامل مع كل اختلاف كأنه لازم حد يكسب وحد يخسر، ما لازم. دور على حلول تحترم احتياجاتك من غير ما تلغي احتياجات غيرك. المكسب المشترك مستمعينا مش تنازل دائما، لكن اتفاق عادل للطرفين. حبيت جدا جدا حبيت، خصوصا في مسألة النقاشات. على فكرة دائما بعض النقاشات يعني كأنه لازم فيها حد كسبان وحد خسران، لا ما لازم، يعني عادي كلنا نطلع، يعني كل واحد وجهة نظره وقناعات. أحسني في الفترة الأخيرة، يعني أخير في الفترة الأخيرة الأخيرة جدا، اتعلمت أنه ما لازم أقنع حد بشيء أنا مقتنع فيه باختصار، خلاص، لأنه أحسه مجهود. ثاني شيء، اللي ما يبي يقتنع ما راح يقتنع، فأنت بس تتعب نفسك على الفاضي. العادة الخامسة، افهم أول وبعدها تكلم. أغلب الناس تسمع علشان ترد، ما علشان تفهم. اسمع من غير مقاطعة، حاول تشوف الموقف من زاوية الشخص الثاني، ولما الشخص يحس إنه مفهوم راح يكون قادر إنه يسمعك ويفهمك هو نفس الشيء. فأنت اسأل نفسك اليوم، أنا لما أسمع، هل أسمع علشان أرد ولا أسمع علشان أفهم؟ هنا راح تختلف الفكرة. العادة السادسة اللي هي قبل الأخيرة، التعاون بدل ما تنافس. الاختلاف مش دائما مشكلة، ممكن يكون مصدر لحل أفضل. لما شخص يضيف خبرته وطريقته، النتيجة ممكن تكون أقوى من اللي يعني ممكن يشتغل وحده. فالتعاون الحقيقي مش إن الكل يكون نسخة واحدة. على فكرة، أنت بأفكارك أنا بأفكاري ممكن نطلع بشيء جبار. العادة السابعة، جدد طاقتك باستمرار. علشان تكمل من غير ما تستنزف نفسك، لازم تهتم بطاقتك بانتظام. يعني حرك جسمك، خذ وقت للراحة، تعلم شيء جديد، اهتم بمشاعرك وعلاقاتك، فكر دائما وتذكر قيمتك. الراحة والتجديد جزء من نجاحك، أبدا ما يعتبر أنه تضيع وقت. فالفاعلية مش بس عادة واحدة، هي توازن بين العادات اللي ذكرناها قبل شوية، وهذه العادات السبع للناس الأكثر فاعلية. لو طبقت كذا بس جزء منها بالتدريج، راح نرتاح، راح نحس إن حياتنا يعني كذا فيها فعالة، حياتنا فيها تطور، فيها تقدم. ما تحس نفسك بس أنت واقف في نفس المكان وما تتحرك، ويعني تحس نفسك مليت، تحس نفسك فقدت الشغف. لابد إن الواحد يدخل في حياته هذه الأمور ويمارسها علشان يحس نفسه أن حياته فيها فاعلية.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: كل أكبر عدد من الناس
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
4: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

0: التحديث المروري ونشوف الخريطة اليوم وكيف وضع الطرقات. ساعة 7:27 دقيقة من استديوهات هلا اف ام. أشوف صراحة أن في أحمر كذا في الخريطة، هذا صار لنا فترة ما شفناها الأحمر في الخريطة كذا في صباحات. صباحكم عماني، ولكن أشوف أن الزحمة بدت ترجع. في زحمة في شارع السلطان قابوس، عندنا وين وين وين من جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة الحركة بطيئة جدا جدا. زين، يعني ممكن في بعض الأماكن وقوف تام، وبعض الأماكن يمشي الشارع كذا بشكل بطيء، وكل الطرق نفس الشيء المؤدية إلى دوار برج الصحوة مزدحمة. عندنا أيضا الشارع السريع، طريق مسقط السريع أشوفها بعد نفس الشيء، ازدحام من قبل مخرج الخوض، يعني كذا على آخر مخرج من المعبيلة خلونا نقول في ازدحام، وبعد مخرج الخوض نفس الشيء زحمة، يعني كذا في ازدحام فعلا. فنقدر نقول ان الزحمة بادية ترجع هذا الاسبوع، وكلنا نعرف كيف الوضع راح يكون هذا الاسبوع القادم مع رجعة المدارس خلاص بشكل كلي، لان الحين العودة تدريجية لبعض المدارس خلونا نقول والكليات والجامعات. فالله يسهل امور الجميع باذن الله تعالى. دروب السلامة نتمناها لكم، وخبرونا حاسبين حساب الوضع كذا اليوم في الطرقات ولا لا، نشوف مشاركاتكم.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: كل الناس.
1: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. هنا مشاركة أم محمد تقول صباح الخير، صراحة اليوم انصدمت شوية من الطرقات طالعة في الوقت المعتاد قبل رجوع الزحمة، ولكن يعني الحمد لله الزحمة مش الزحمة اللي اتعودنا عليها، بادية ولكن مش الاختناق المروري. أيوة لاحقين على الاختناق المروري، هي كذا شوية شوية عشان يعني ما ناخذ الصدمة مرة واحدة. هنا أبو أحمد يقول صباح الورد والنشاط والازدحام المروري، حاسب حسابي بس لازم أقدم يعني للطلعة. وأيضا من المشاركات صباح النور والنشاط، عودا حميدا، اليوم أول يوم دوام بعد إجازة 3 أسابيع، ما شاء الله ما خليت مكان ما رحته في الإجازة، الحمد لله حللتها صح. حتى البارحة طالع سحارة مشى وراجع البيت الساعة 12:30، والحين نقول من السويق إلى مسقط، والرب حافظ من أبو سعود، الله يحفظك إن شاء الله يا رب. ويعني خلاص إجازة 3 أسابيع، وهذا العودة أكيد إن شاء الله كذا بكل نشاط. وعلى فكرة عندنا أبو سعود وعندنا من بعد هنا كانت في مشاركة قلت برجع لها بعدين، سمية عندنا بعد من في 3 مشاركات كانت على نفس الموضوع، إن كانوا إجازة يعني أكثر من أسبوع، في أسبوعين، في 3 أسابيع. سمية الله يحفظك إن شاء الله يا رب، وأدروب السلامة اللي تمناها ليش، وتقول صح إن اليوم زحمة بس الحمد لله كنت في إجازة على إني أطلع الصباح مشاوير، لكن كنت أستانس بالإجازة، أهم شيء إني ما أروح الدوام، واليوم نرجع للدوام بكل حب ونشاط، وخلاص ارتحنا وخذينا بريك. وهنا بعد ما اعرف من وين راحت الرسالة، المهم عموما كانت اذا ما خاب ظني اسماء. اوكي ايوه اسماء، صباح الخير يا اسماء، تقول انا اللي كنت ايضا ما اخذ اجازة اكثر من 3 اسابيع، الحمد لله رب العالمين ارتحت فيها، سافرت بعدين رحت صلالة وخذيت لي كذا كم من يوم راحة في البيت واستانست بالإجازة، والحين أقدر أقول أنه عادي هذا الأسبوع ممكن أتحمل الزحمة، لأني أحسها بعدها ما هي الزحمة القوية، فعلا ما هي الزحمة القوية ولكن شيء زحمة يعني مش نفس الأسابيع الماضية. إنزين هنا مشاركة، أنا مهيئة نفسي للزحمة وخلاص الحمد لله، أنا الحين قريب الدوام، كنت عارفة أن بعض المدارس والكليات راجعين. وصباح الخير من أم صادق، أهلا يا أم صادق، صباح الخير وبركة. سالم سليمان، عندنا أيضا خالد العاصمي، أم وهب الحديد نصبح عليش بالخير، ومن بعد كذا مشاركات صباحية، ناصر الزيادي، عموما أهلا وسهلا فيكم، يا صباح الخير والبركة على جميع المستمعين.

0: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة. ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلم

0: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط. تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: حالة الطقس لهذا اليوم: فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، قد تمتد لتشمل المناطق الصحراوية لمحافظة الداخلية والظاهرة والوسطى وظفار.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

نكمل مع مشاركاتكم والناس اللي كذا شوية اليوم وضع الطرقات صدمهم، لأنهم حاسبين الوضع أنه الأسبوع القادم يمكن تكون زحمة أكثر بحكم أنه خلاص المدارس تكون عودة الكلية خلاص الأسبوع القادم، وهذا الأسبوع العودة تكون تدريجية لبعض المدارس والكليات. فصباح الخير هنا عندنا أم أسامة، صباح ليش بالخير، يا هلا ومرحبا. تقول عن نفسي حاسبة حساب الموضوع، طلعت شوية من وقت، حسيت أني أوصل الدوام قبل الوقت عشان كذا رحت خذيت لي كوفي، والحين أسمعكم وأنا في المواقف وجاهزة خلاص وبنزل. طبعا هي رسالة رسالة كذا تقريبا قبل 5 دقائق، فأتوقع أنش نزلت يا أم أسامة. تقول أنتظر بس وقت البصمة. ومن المشاركات صباح الخير، صباح العودة، راجعين من إجازة الحمد لله رب العالمين، استأنسنا واستمتعنا فيها وغيرنا جو مع عيالنا وهذا أهم شيء، وصح أنهم هم مستكاودين المدارس لكن هذا شيء ولابد منه. وأنا دائما عندي فكرة أني أخذ إجازة مع إجازة عيالي الصيفية عساس لما نرجع للدوام أفهمهم أن كلنا ممكن إجازتنا تخلص وراجعين، ما شرط إذا هم يعني في المدارس، حتى نحن أيضا الدوامات وعندنا التزامات، فنرجع كلنا مع بعض على فكرة، أنا وأبوهم وهم يرجعوا كذا للمدارس ونرجع بطاقة حلوة حتى في البداية نحاول نحن اللي نوصلهم. حلو جميل، على فكرة أنا حبيت الفكرة، على فكرة أنا حبيت الفكرة، يعني حلو إنه إجازة كذا طويلة مع عيالكم بعدين خلاص ممكن هم يفهمون ان احنا كلنا راجعين عاد للمسؤوليات وللعمل وللدوامات. اما هنا في العالم الاخر ايضا وعندنا مشاركة من صلالة، صباحكم خير. يا سلام ايش هذه الاجواء الجميلة، اجواء جميلة جدا، ويعني اللي يشاركونا كذا بالاجواء الحلوة من صلالة نصبح ايضا عليكم بالخير. عندنا أيضا من المشاركات والرسائل، والله ما حاسب حسابي على موضوع الزحمة بس بعدني ما أشوفها هي هذيك الزحمة اللي ممكن نخاف منها، يعني في زحمة بس الشارع يمشي فعلا نفس ما قلنا أنه في ازدحام بس مش هذيك الزحمة اللي تخليك أنت خلاص يعني ها راح عليك اليوم، لا هذا يعني ها تهيئة نفسية عشان نستعد وتستعدوا أنتوا أنه يعني جاءت لنا هذيك الزحمة فلازم ترتبوا أموركم. يمكن تكونوا ناسين على فكرة، يمكن حتى المنبه يعني لا تنسوا تغيروها، يعني غيروه على أساس إيش يعني وقت الزحمة ما تطبق ويروح عليك يعني كذا تروح عليك البصمة.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: عندك شيء مميز؟

0: الصيف. المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
1: شاركنا

0: طور عالمك.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سرها الثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو طور عالم. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا إف إم.

صباحكم عماني مستمعين الأحبه مكملين وبستمرين معكم تفاصيل الساعة 8. إذن من صباحكم عماني أكيد نبدأها معكم بالأخبار والمواضيع والعلوم ومشاركاتكم ورسائلكم. أهل وسهلا بالجميع، كل اللي منضمينا في هذه اللحظات نصبح عليكم بالخير. هذه الزحمة فقط بداية دوام المدرسين، والله يستر الأسبوع القادم مع دوامات الطلبة من طبيعة أبو عمان. فعلا عاد خلاص العودة تكون كذا كاملة وتامة، والكل راح يكون راجع على الأسبوع القادم. الحين يعني بعض الكليات، بعض المدارس الخاصة، المدرسين، فيعني شوية تتهيئ الطرقات. إنزين، هذيك الزحمة تبدأ أول ما الطلاب التقنية يبديوا، هذا أيضا مشاركة. ومرحبا، كيف الحال؟ بغيت كل المستمعين، مستمعين هلا اف ام، يدعو لوالدي بالشفاء العاجل، يا رب يا كريم يشفيه بإذن الله تعالى ويعافيه ويرد لكم ويقر عينكم فيه بإذن الله تعالى، هو بصحة وعافية. والمستمعين إن شاء الله أيضا ما يقصروا بالدعاء ويشفي كل المسلمين بإذن الله تعالى. وهنا أيضا من المشاركات، صباحكم خير وغير اليوم، لأني راجعة للدوام بعد شهر ونص من الإجازة، أسميني استمتعت في الإجازة. هو شوفي، من أسميني أنت أكيد مستمتعة، وأهم شيء أنش راجعة وأنت كذا يعني خلاص استمتعتي وفيش نشاط للعمل، لأنه ممكن بعد الإجازة يعني الموظفين ينقسموا نصين، اللي تحسيه ما في ويبى يكمل إجازته وما يبى يرجع ويعني مستكاوت كل شيء وعارف إيش اللي ينتظره من عمل وظروف العمل وغيره وضغط العمل والزحمة زائد. إنزين، وفي اللي بالعكس لا خلاص يقول أنا اكتفيت وإجازة وسويت وارتحت وسافرت وطلعت، فجاء وقت العمل وجاء وقت الجد. وانت اي نوع؟ عاد شكلش من نوع الاشخاص المتحمس، لاني حسيتش كذا من رسالتش. اوكي، تقول لا انا المتحمس هو بقوة صراحة، اشتقت الدوام، ما تخيلني اجلس في البيت اكثر عن هذه الفترة. عاد

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 220-00-9004.
3: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان، مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
4: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.

0: 4-4 وخلص مع هالأفهم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: نشوف التحديث المروري مستمعينا في هذه اللحظات وكيف الوضع الحين. الساعة 8:18 من استديوهات هلافم تقريبا بعد ساعة من آخر تحديث شفناه. خلونا نشوف الزحمة كيف والوضع الحين. طريق مسقط السريع أشوف أنه بعد ازدحام بس أخف من الساعة الماضية، يعني حركة متوسطة خلونا نقول، مش الزحمة اللي هي وقوف تام، يعني في كثافة مرورية بس الشارع يمشي على حسب ما واضح في الخريطة، وهذا بعد مخرج الخوض إلى بعد مخرج الرسيل. شارع السلطان قابوس نفس الوضع، في ازدحام بس الطريق يمشي، يعني مش اللي هو الوقوف التام. قبل دوار برج الصحوة، قبل دوار الموج أشوف أنه في وقوف تام صراحة، كذا حركة بطيئة جدا. طالع لي بالأحمر الغامق، عندنا شوية زحمة أيضا في العذيبة. صح، ما شيكنا اليوم على العامرات كيف الوضع عندهم وعقبة بوشر كيف الأمور. أوكي، العمرات أمورهم تمام، عقبة بوشر أيضا أمورها طيبة نفس ما واضح في الخريطة. دروب السلامة نتمناها لكم مستمعينا، خبرونا كيف وضعكم في هذا الصباح. إن شاء الله يا رب يعني كذا تكون أموركم تمام، تكونوا وصلتوا لدواماتكم، مشاويركم، يعني وين ما تكونوا رايحين الله يحفظكم بإذن الله تعالى.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: منزلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

أهلا فيكم إذن مستمعين مكملين ومستمرين معكم في مشوار الأحد بداية الأسبوع. خلونا نتكلم عن مصطلح احتكار المعرفة. احتكار المعرفة في مكان العمل بالتحديد، لما يتحول أو تتحول معرفتك لشيء إلى وسيلة علشان أنت تحمي المنصب مش علشان تطور يعني المنشأة. فإيش هو احتكار المعرفة؟ احتكار المعرفة يعني لما يعتمد الموظف في إنه يحتفظ بالمعلومات أو الخبرات أو الإجراءات المهمة وما يشاركها الفريق، ما يشاركها زملائه، حتى لو شاف مثلاً أن زميله جالس يسوي مثلاً شيء خطأ، لا هو خلاص حاط هذه الخبرات، حاط هذه المعلومات اللي هو يعرفها لنفسه. مثلا هذا ممكن يكون من خلال عدم توثيق خطوات العمل، يرفض انه يدرب زملاء مثلا الجدد، يعقد الاجراءات دائما بدون داعي، يخلي المعلومات محصوره بس عليه هو. فهذا الشيء يعني خطير جدا في بيئه العمل. لكن ليش خطير؟ لانه اول شيء انت الخسران. ترى كيف خسران؟ راح يعني العمل راح يتوقف لما يغيب هذا الموظف، راح يتوقف، راح تصير في ربشة، راح تصير في لخبطة. فلما يتوقف العمل بالتالي راح تصير مشاكل بعدين لما أنت تطلع إجازة. فلراحتك ولراحة المؤسسة بالعكس المعلومات هذه اللي أنت تعرفها، خبراتك بالعكس شاركها زملائك. راح يكون في صعوبة في تدريب أو تأهيل البدلاء عنك، راح يكون في بطء في اتخاذ القرارات، خسارة الخبرات عند الاستقالة واعتماد المؤسسة على أفراد بدل من أنظمة تكون كاملة. فمشاركة المعرفة أصلا هي مسؤولية الإدارة قبل الموظف. لازم الإدارة إذا شافت الموظفين ما متعاونين تحاول أنها تبني بيئة عمل آمنة تشجع على تبادل الخبرات والمعرفة بشكل رسمي. كيف ممكن يكون هذا الشيء؟ يكون في توثيق للعمليات والإجراءات، يكون في مكافأة مثلا للتعاون مش لاحتكار المعرفة، تدريب الموظفين على نقل الخبرات بينهم وبين بعض، إعداد خطط ممكن يعني كذا يكون فيها تعاقب وظيفي واضحة. فالشركة القوية ما تعتمد على موظفين لا يمكن استبدالهم، لكن تبني أنظمة تضمن انتقال المعرفة واستمرارية العمل وتجهيز الجيل القادم من القادة. فالمعرفة اللي تشارك

يعني تترك لك أثر، ودام أنك أنت موجود في هذه المؤسسة مصلحة المؤسسة أكيد من مصلحتك، فريق العمل إذا كان فريقك يعني مثلا أنتم كزملاء كلكم فريق ناجح، هذا الشيء راح يسهل أصلا عليكم يعني العمل. فأنك أنت خبراتك ما تشارك أحد، تشوف موظف جديد قال أنت بس يعني ساكت ما تعلمه ما تعطي من خبراتك، كونك مثلا أنت الأقدم، المعلومات اللي تعرفها عن العمل أنت بس كذا حاطنها يعني لك، هنا ممكن تكون في إشكالية لك وللمؤسسة أيضاً.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: حالة الطقس لهذا اليوم: فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، قد تمتد لتشمل المناطق الصحراوية لمحافظة الداخلية والظاهرة والوسطى وظفار.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

مجموعة من الأيام العالمية الغريبة أيضا في مثل هذا اليوم في 30 من أغسطس. نشوف إيش هي الأيام العالمية مستمعينا اللي ممكن تكون غريبة. أول شيء يقولكم اليوم العالمي لإيش؟ اليوم العالمي لقرش الحوت، من أجمل وأغرب أيام 30 أغسطس. قرش الحوت أكبر سمكة في العالم، رغم أنه يتغذى أساسا على العوالق والكائنات الصغيرة، ويصادف اليوم يوم 30 من أغسطس. طبعا ما أعرف ليش الفترة الأخيرة جالس يطلع لي يعني كذا فيديوهات عن ناس في بودكاست كانوا يتكلموا أنك أنت إذا شفت قرش، ما أعرف ليش جف بالي يعني هذا الموضوع الحين، أنك أنت إذا شفت قرش يعني عادي ما تخاف، ما تخاف بس مد يدينك كذا على راسه وحاول انك ترجع. اول شيء وين اشوف قرش؟ زين. ثاني شيء يعني لا لا لا اوقف، قرش قدامي وانا اوقف؟ لا طبعا لا طبعا، انا لله وانا لي راجعون، بس ماشي غير كذا. انزين، عندنا ايضا ايش اليوم الوطني للشاطئ، يصادف ايضا في 30 اغسطس في بعض التقاويم. فأكيد البحر يعني اغلبنا نحبه، الشاطئ اغلبنا نحبه، علاج نفسيتك ما زينة تروح تمشي في الشاطئ أمورك تكون تمام. في اللي يحب على الصباح، في اللي يحب على وقت الغروب، في اللي يحب يسبح، في اللي يحب يجلس على الشاطئ. فأكيد نحن أغلبنا عندنا ذكريات أصلا مع الشاطئ، والجو الحين يعني صاير ألطف، فجميل أنك أنت كذا على فترة العصرية قبل المغرب ممكن تروح الشاطئ تستانس وتحتفل اليوم بهذا اليوم اللي هو اليوم الوطني للشاطئ. عندنا أيضا يوم المارشميلو المحمص، متخيلين حتى المارشميلو له يوم ويصادف 30 أغسطس. أتوقع بعضهم كذا يشوا فعلا المارشميلو خصوصا في الشتاء يعني على الشوي. وعندنا أيضا اليوم الشامل لصحة الحيوانات الأليفة، يوم للتذكير بأن صحة الحيوان الأليف تشمل أكثر من مجرد علاج المرض مثل التغذية، الرعاية، الراحة والنشاط. وفعلا اللي يعني يربوا الحيوانات الأليفة خلاص معتبرينهم فرد من أفراد العائلة وجزء لا يتجزأ من يومهم. عندنا أيضا اليوم الوطني للتوعية بالحزن، 30 أغسطس هذه مناسبة للتوعية بالحزن وكيف يختلف التعامل معه من شخص لآخر. وأتوقع هذا أعمق الأيام الطريفة اليوم والغريبة، ويعني في ناس فعلا في هذا اليوم عندهم مسألة التذكير، يعني عالميا أنا أتكلم عندهم مهم مسألة التذكير، وكل واحد يذكر الآخر كيف إنه يتعامل مع الحزن، وأن الحزن له مدة محددة وأنك طبيعي تمر في هذه المراحل يعني. فكل واحد يتعامل مع حزنه بطريقة مختلفة. أنتوا عاد خبرونا مستمعينا لما يكون يعني كذا تمروا فترة عصيبة، عندكم حزن من شيء معين، كيف تتعاملوا مع الحزن؟ إيش هي طرقكم في إنكم أنتوا تتعاملوا مع الحزن؟ شاركونا على 9555 1027.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
3: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
4: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
3: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

في ساعتنا الأخيرة من صباحكم عماني وحلقة يوم الأحد بداية الأسبوع، أهلا وسهلا فيكم اللي الحين طالعين وين ما تكون رايحين، الله يحفظكم، دروب السلامة نتمناها للجميع. أم فطوم أسعد الله صباحك يا أم فطوم، فعلا طول غياب، فعلا طول غياب، تقول رجعنا بعد طول غياب ورجعنا بس رجعنا غرابة. فانزين هذه أغنية من الواضح، يا هلا يا أم فطوم، صباحك خير وبركة، كيفش كيف أمورش، فعلا طولتي الغيبة يا أم فطوم، إن شاء الله يا رب استانستي واستمتعتي بإجازتش. هنا عندنا أيضا من المشاركات صباحكم خير، ما أعرف على أن اليوم الأحد وراجع بعد إجازة يعني طويلة، كانت تقريبا قريب شهرين، إلا أني راجعة مبسوطة، صح أني شوية طبقت في الزحمة بس أحسني اشتقت للروتين العمل، لما أطبق في الزحمة، لما أوصل لدوامي بسرعة بسرعة، لما ما ألحق أشرب شاي، والحمد لله يعني أشكر ربي أن قريب دوامنا شي شاي، فأشتري بسرعة بسرعة وأنزل لدوامي مستعجلة. اشتقت فعلا هذه الأيام واشتقتكم أكيد. طاقم صباحكم عماني، أهلا يا هلا يا هلا ومرحبا يا أسماء، أتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله يا رب تستانسي وتستمتعي وعودا حميدا. أنزين من المشاركات أيضا عندنا صباحكم ما خير، اليوم صراحة اتأخرت شوية بس يلا ما عليه، بكرة راح أحسب حسابي على الطلعة بدري. فعلا قلنا اليوم شوية يعني البعض انصدم أنه في ازدحام، لأن كل النية أن الأسبوع الجاي ممكن تكون خلاص زحمة على رجوع الطلبة، الرجوع طبعا خلينا نقول كذا الكل والتام لكل المدارس والكليات وغيرها على الأسبوع القادم، لأن من الأسبوع الماضي العودة كانت تدريجية، فشوية في زحمة اليوم، صح مش الزحمة هذيك اللي الواحد يطبق كذا بالساعات، ولكن في زحمة ممكن تأخر كذا شوي، أنت طالع مرة على الوقت. إنزين صباح العودة بعد الإجازة الحلوة، يا هلا مرحبا، عاد اليوم فعلا في موظفين كثار راجعين لدواماتهم، يمكن أيضا هذا واحد من يعني أسباب الزحمة. عودا حميدا لجميع اللي راجعين اليوم، تقول الحمد لله استانست، سافرت دولتين، بعدها أخذت جولة في الخليج وختمتها في صلالة، الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا أم فطوم، أهم شيء أنش استانستي واستمتعتي يعني، وخلاص عاد الحين راجعتي لنا وراجع لمشاركاتش الصباحية وللروتين، تقول سويت كل شيء حتى الغوص في أعماق البحر، يا سلام، أهم شيء جربتي أشياء جديدة يعني، عشان كذا الحمد لله العودة بطاقة حلوة إن شاء الله.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

0: باعتبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: لعملاء جيتور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذيبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
3: التحديث المروري برعاية شل عمان.

0: التحديث المروري مستمعينا في هذه اللحظات، يا هلا ومرحبا فيكم. الحين وضع الطرقات صار تمام، فاللي طالعين الحين رايحين من طريق مسقط السريع أموركم تمام، انسيابية في الحركة في الطريق، وكذلك شارع السلطان قابوس فقط أشوف شوية زحمة في العديبة، والازدحام أيضا في شاطئ القرم هناك في ازدحام، العمرات الأمور تمام، العقبة أيضا أمورها تمام، فبشكل عام الطرقات صارت أفضل الحين وفيها انسيابية في الحركة. دروب السلامة نتمناها لكم.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: اهلا فيكم، اذا مكملين مستمعين الاحبة ومستمرين في مشوار صباحكم عماني، وعاد خصوصا يعني وقفتنا الحين للناس اللي توهم راجعين من اجازة. ما شاء الله يعني كذا مجموعة كبيرة من الاشخاص اللي راجعين من الاجازة، شهر شهرين اليوم كذا العودة يعني صايرة مرة واحدة بالنسبة للموظفين راجعين عاد مع يعني ابنائهم كذا على العودة التدريجية للمدارس، ووضع الزحمة اليوم والطرقات الله يسهل اموركم ودروبكم. فكيف ممكن تبدأ يومك يعني إذا كنت ناسي وكنت في مسألة الكسل والإجازة؟ فأول شيء لازم تحدد مشاعرك كذا على بداية اليوم بصدق، كيف أنت ممكن تكون حاس. النقطة الثانية اللي تسويها، إيش اللي يشغل تفكيرك في هذا اليوم؟ مثلا ممكن تكتب، تتكلم بصوت واضح أو تحدد مشاعرك بصوت واضح على الشيء اللي أنت يشغل عقلك وذهنك اليوم. مثلا شيء حاب تخلصه، مهمة في العمل عندك أنت، في حياتك الخاصة الاجتماعية، أيا كان. أيضا النقطة الثالثة، تحدد إيش الشيء اللي تريد تركز عليه اليوم. تختار لك مثلا 3 أشياء من أولوياتك وحاب أنك تركز عليها اليوم. والنقطة الرابعة، فعلا تحدد من هذه النقاط إيش اللي يستحق أنه ياخذ من طاقتك ومن انتباهك، وإيش الأشياء اللي ممكن تتركها كذا على جنب لأنها مثلا اليوم خلنا نقول أنها ما أولوية لطاقتك وانتباهك. النقطة الخامسة، كيف تريد أنك تحس اليوم، لأن دائما نقول أن أحيانا بعض أحاسيسنا تكون قرار منا، أن والله أنا مثلا أقرر اليوم أني أكون هادي، أقرر أني مثلا أركز أكثر في العمل، الامتنان أزيد أكثر، أحس بتوازن، أو أن أكون كذا شخص مثلا خلنا نقول أشعر بخفة أكثر نفس ما يقولوا، من خلال أمور مثلا ممكن أنت تسويها، تنجز في العمل، تسوي رياضة، ما تفكر في الأشياء اللي تضايقك. يعني نحاول أن نسيطر على كثر ما نقدر على الأشياء اللي نقدر أن نسيطر عليها. آخر شيء، خطوتك الأولى، إيش أصغر خطوة تقدر أنت يعني تسويها في بداية اليوم مثلا علشان تساعدك في أنك أنت تتحرك في الاتجاه الصح وفي الاتجاه اللي تريده. دائما في أشخاص بالنسبة لهم بداية اليوم جدا مهمة، خطوتهم الأولى جدا مهمة ويمكن يعني تبني عليها اليوم كله. تحس إذا ضاع يومه، إذا بدأ يومه خطأ خلاص يعني بدأ يكنسل كل مشاويره ويعني ينهي اليوم، ممكن يرجع لك حتى البيت بسبب أنه بس بداية يومه تعكر. وفي أشخاص لا، ممكن بالنسبة لهم أنه إذا البداية ما كانت حلوة أنا ممكن أقدر أتدارك الموضوع. أنت ما تحتاج أنك تعرف كيف رح يصير يعني كذا، يعني خلنا نقول خط سير يومك كامل، أنت بس يكفيك أنك تعرف مثلا إيش الخطوة اللي بعدها. مثلا أنت قمت اليوم سويت خطوة كذا حلوة، إيش الخطوة اللي بعدها والخطوة اللي بعدها؟ هذه الخطوات الصغيرة ممكن أنها يعني تبني اليوم كله، تخلي اليوم أكثر جمال وأكثر يعني كذا إنتاج وإنجازية، ما أعرف إنجازية أكثر إنجاز وإنتاجية، عكسناها شوية. عموما أنتوا خبروني يعني كيف بالنسبة لكم لما تبدوا يومكم، هل فعلا هذه الأشياء تسووها؟ أحيانا ترى بدون وعي أنا مثلا أحدد كيف يبدأ يومي، كيف أحس الحين، إيش الشيء اللي أنا لازم أخلصه، إيش أشياء مثلا كذا مهمة عندي اليوم أحاول أني أخلصها، أتجاهل اللي ما يهمني وأعطي الأولوية للأشياء المهمة. أحيانا نحن نسوي هذه الأشياء بدون وعي وما إلها مسميات، بس لما أنت تسويها تعرف أن ترى يومك مرتب وأنت شخص منظم.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: تعرفوا ان في عادات للناس الاكثر فاعليه، في عادات ممكن تغير طريقة إدارتك لنفسك وعلاقاتك. على حسب ملخص كتاب ستيفن كوفي، يقول لكم التغيير الحقيقي يبدأ من نفسك، نتائجك، علاقاتك، قراراتك، تفكيرك. فيعني كل شيء يبدأ من نفسك أنت، من داخلك أنت، من قراراتك أنت. العادة الأولى، أول شيء لازم تكون مبادر، ما تخلي الظروف أو تصرفات الناس هي اللي تتحكم في رد فعلك، لأن مش كل حاجة في حياتك بإيدك، لكن دائما في أجزاء أنت تقدر تغيرها. إيش الأجزاء اللي أنت تقدر تغيرها في الحياة؟ موقفك، كلامك، الخطوة اللي راح تسويها بعدين، قرارك، هذا كله راح يتغير لأن بيدك. نحن ما نتكلم عن الأمور الخارجة وعن سيطرتك. العادة الثانية، ابدأ والغاية في ذهنك. يعني قبل ما تبدأ أي طريق أنت اسأل نفسك، أنا أريد أوصل لإيش، وإيش الحياة اللي تناسب قيمي فعلا. لما تكون وجهتك خاصة، قراراتك اليومية راح تكون جزء من طريقك، مش مجرد رد فعل لليوم. العادة الثالثة، أنك تخلي دائما الأهم أول شيء. لازم يكون عندك أولويات في الحياة، لأن ما كل شيء عاجل يكون يعني عاجل ولازم تسويه أنت في هذاك الوقت، ومش كل شيء مهم راح يضغط عليك علشان أنت تسوي. أنت اللي حدد أولوياتك، وأنت تعرف العاجل، وأنت تعرف إيش المهم. خصص وقت للحاجات اللي لها قيمة حقيقية فعلا، حتى لو ما في حد يطالبك فيها أصلا الحين. خلي الأهم أول، الحاجة الكبيرة بعدين الأقل الأهمية. لما تحط الأهم، العاجل أكيد رح يحصل مكانه في يوم من الأيام. هذا علشان تحمي وقتك، التعلم، الصحة، العمل ذو معنى، العلاقات. فدايما أولوياتك أهم. العادة الرابعة، فكر في المكسب للجميع. لا تتعامل مع كل اختلاف كأنه لازم حد يكسب وحد يخسر، ما لازم. دور على حلول تحترم احتياجاتك من غير ما تلغي احتياجات غيرك. المكسب المشترك مستمعينا مش تنازل دائما، لكن اتفاق عادل للطرفين. حبيت جدا جدا حبيت، خصوصا في مسألة النقاشات. على فكرة دائما بعض النقاشات يعني كأنه لازم فيها حد كسبان وحد خسران، لا ما لازم، يعني عادي كلنا نطلع، يعني كل واحد

وجهة نظره وقناعات. أحسني في الفترة الأخيرة يعني أخير في الفترة الأخيرة الأخيرة جدا اتعلمت إنه ما لازم أقنع حد بشيء أنا مقتنعة فيه باختصار خلاص، لأنه أحسه مجهود. ثاني شيء اللي ما يبي يقتنع ما راح يقتنع، فأنت بس تتعب نفسك على الفاضي. العادة الخامسة افهم أول وبعدها تكلم. أغلب الناس تسمع علشان ترد ما علشان تفهم. اسمع من غير مقاطعة، حاول تشوف الموقف من زاوية الشخص الثاني، ولما الشخص يحس إنه مفهوم راح يكون قادر إنه يسمعك ويفهمك هو نفس الشيء. فأنت اسأل نفسك اليوم، أنا لما أسمع هل أسمع علشان أرد ولا أسمع علشان أفهم؟ هنا راح تختلف الفكرة. العادة السادسة اللي هي قبل الأخيرة، التعاون بدل ما تنافس. الاختلاف مش دائما مشكلة، ممكن يكون مصدر لحل أفضل. لما شخص يضيف خبرته وطريقته النتيجة ممكن تكون أقوى من اللي يعني ممكن يشتغل وحده. فالتعاون الحقيقي مش إن الكل يكون نسخة واحدة. على فكرة أنت بأفكارك أنا بأفكاري ممكن نطلع بشيء جبار. العادة السابعة، جدد طاقتك باستمرار. علشان تكمل من غير ما تستنزف نفسك لازم تهتم بطاقتك بانتظام. يعني حرك جسمك، خذ وقت للراحة، تعلم شيء جديد، اهتم بمشاعرك وعلاقاتك، فكر دائما وتذكر قيمتك. الراحة والتجديد جزء من نجاحك، أبدا ما يعتبر أنه تضيع وقت. فالفاعلية مش بس عادة واحدة، هي توازن بين العادات اللي ذكرناها قبل شوية، وهذه العادات السبع للناس الأكثر فاعلية. لو نطبق كذا بس جزء منها بالتدريج راح نرتاح، راح نحس إن حياتنا يعني كذا فيها فعالة، حياتنا فيها تطور، فيها تقدم. ما تحس نفسك بس أنت واقف نفس المكان وما تتحرك، ويعني تحس نفسك مليت، تحس نفسك فقط الشغف. لابد إن الواحد يدخل في حياته هذه الأمور ويمارسها علشان يحس نفسه أن حياته فيها فاعلية.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حال حيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أوريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أوريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أوريدو، طور عالمك.

0: على اف ام.
1: مستمعينا الأحبة، نحن نوصل معكم لختام مشوار صباحكم عماني في حلقة يوم الأحد بداية الأسبوع. بإذن الله لقاءنا راح يتجدد بكرة، أخبار ومواضيع وعلوم جديدة وسوالف أكيد صباحية معكم كالعادة. إذن نختم المشوار، كونوا بخير، نلقاكم على خير بكرة، مع السلامة.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: شنطتك قبل السفر.
2: قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتلفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

اكتئاب ما بعد الولادة ليس وسواس ولا ضعف الإيمان كما يعتقد البعض. بعض الأمهات بعد الولادة يصابن بحالة من الحزن الشديد، القلق، البكاء المتكرر، الإرهاق النفسي أو شعور بالعجز ما يختفي بسهولة. وهنا ما نتكلم عن التعب العادي بعد الولادة، بل عن حالة طبية تحتاج فهم ودعم. اكتئاب ما بعد الولادة يرتبط بتغييرات هرمونية نفسية وجسدية كبيرة، وقد يؤثر على نوم الأم وطاقتها وعلاقتها بطفلها وقدرتها على ممارسة يومها بشكل طبيعي. لذلك لما تقول الأم إنها ما بخير، لا نختصر ألمها بكلمة وسواس. الفحص المبكر والدعم المناسب قد يغيران تجربتها بالكامل. وتفاصيل أكثر عن صحة الأم والصحة النفسية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: قال الحمد لله بخير.
1: فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت أريدك تعال شوية. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له أنت ما شاء الله عددكم 38 وأبوكم بخلينا وحدة يجي وكبير في السن. قال يا ربي من قالش 38؟ قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد إيش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن وأولادهن وأخواني وزوجاتهم وأحفادهم. إنزين تعددكم 8 أو 9 أو أنا أضحك يعني. ما حد جاء قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح يعني جاي هنا أنا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جايين، جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له والده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هل ما يعتبر أولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني. عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمت من صار، لكن باب تجربتي صار هالشيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت طحت على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
7: يقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس
8: لهذا اليوم: فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، قد تمتد لتشمل المناطق الصحراوية لمحافظة الداخلية والظاهرة والوسطى وظفار.
9: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض.

0: الو.
1: حي الله يا امي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
2: نوار، حي الله بالحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
1: الحمد لله
5: حي شكرا الحمد لله الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
0: اخبار وعلوم،
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
5: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. ولا صلالة تستضيف يوم الأربعاء المقبل الاجتماع السابع للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة العمانية السعودية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل وتطوير الشراكات والمبادرات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وزارة الطاقة والمعادن تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة للصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز عبر تطوير التشريعات والحوكمة والرقابة على الأنشطة وتعزيز إدارة المخاطر والجاهزية للطوارئ في نهج يستهدف حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها. الجمعية العمانية للمسرح تفتح باب المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي الذي سيقام في محافظة مسقط خلال شهر ديسمبر المقبل في خطوة تستهدف إيجاد منصة جديدة للعروض المسرحية العمانية وفتح المجال أمام الفرق المسرحية والجامعات والكليات لتقديم تجاربها والتنافس ضمن تظاهرة مسرحية وطنية. أعمال ملتقى صلالة الهندسي الخامس راح تنطلق الثلاثاء المقبل تحت عنوان هندسة التحول في الطاقة، الابتكارات التطبيقية لبنية أساسية مرنة للطاقة النظيفة.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم.
1: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا نوار، حي الله بالحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
1: الحمد لله
5: حي شكرا الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
0: أخبار وعلوم،
6: أخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: ليا صافي سنت صاف حد قتل له
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: في عمان نقدر كل إنسان ونؤمن إن قوة الوطن في تكاتف أبنائه بمختلف قدراتهم. ذوي متلازمة داون هم جزء غالي من هذا الوطن، وبتمكينهم نحن لا نساعدهم فقط بل نرتقي بمجتمعنا ككل، لنستمر في الدعم في الحب وفي العمل من أجل غد مشرق للجميع.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب أنا أبقى.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الظفار شايفاني
0: يا حي من جاظ فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: سلام. ولمحت سهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
2: في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفنون. مهما كانت وجهتك ستجد

جسمي. فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

كثير ما ندخل على المريض في العناية المركزة ونسكت لأن نحس إنه ما يسمعنا، لكن بعض الدراسات أعطتنا فهم مختلف كليا. في بحث نشر في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن عام 2024 وجد الباحثون أن تقريبا ربع المرضى الذين لا يستجيبون ظاهريا للأوامر كانت أدمغتهم قادرة على الاستجابة لمهام ذهنية تم رصدها بتخطيط الدماغ أو الرنين الوظيفي، بمعنى أن غياب الحركة أو الكلام لا يعني دائما غياب الإدراك بالكامل. لذلك وجودنا بجانب المريض مهم، كلمة طيبة، حوار من صوت مألوف أو دعاء قد يكون له أثر حتى لو ما شفنا استجابة مباشرة. وتفاصيل أكثر عن آخر الأبحاث والتطورات في عالم الطب بنطرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

صوت الصباح وعلى نغمة الحنين ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن فيروز.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا
3: يا
2: سعودي،
3: حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أفهم.
8: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة الواحدة مساء من هلا أفهم. ونبتدي الأخبار. تعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان ومواجهة تحديات التغير المناخي، أبرز ما تناقشه ندوة استدامة الموارد المائية بصلالة، وذلك من خلال 20 ورقة علمية يقدمها متخصصون على المستوى المحلي والدولي. المنتخب الوطني للكريكت يستهل مشواره في بطولة كأس آسيا بمواجهة سنغافورة غدا. غدا ثلاث مواجهات في انطلاق دوري جندال لكرة القدم في سلطنة عمان. ولاية صلالة تستضيف يوم الأربعاء المقبل الاجتماع السابع للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة العمانية السعودية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل وتطوير الشراكات والمبادرات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. الجمعيات العمانية للمسرح تفتتح باب المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي الذي سيقام في محافظة مسقط خلال شهر ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف إيجاد منصة جديدة للعروض المسرحية العمانية وفتح المجال أمام الفرق المسرحية والجامعات والكليات لتقديم تجاربها والتنافس ضمن تظاهرة مسرحية وطنية. إذن هذه هي أخبار وعلوم، شكرا لكم على حسن الاستماع.
1: أخبار وعلوم،
7: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا
3: يا سعودي، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
9: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
10: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
11: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
12: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصل للشخصية
13: المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: العافية. ألف شكر.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك، واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط باع الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون خلال 3 أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
1: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كل خليجي. هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا بس
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. طمنين عليكم، كيف الأمور؟ إن شاء الله تمام. كيفكم مع الإجازة؟ إن شاء الله تكونوا كذا قضيتوا إجازة سعيدة حلوة أين كانت وجهاتكم اللي قضاها في ضفار أو في عمان. هنا سلامات حوراء ترى ضفار في عمان إيش يعني؟ تمام، معلش في ضفار أو حتى هني يعني مسقط وضواحيها والمحافظات الأخرى أو حتى اللي طلع وراح للدول الشقيقة أيضا بعد كان جدول حلو، ولأنه شوي كان في مساحة ف يعني صار في مدى أنه نطلع أكثر من مكان ونروح يعني، فالحمد لله. طمنونا عليكم، شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونون يا رب كذا بأحسن حال، ونحن أيضا اليوم معاكم في مشوار يوم الأحد وحلقة يوم الأحد من برنامج صيفكم مع هلا. وخلوني أقول يعني أنه نحن في الحلقات الأخيرة من غير شر من برنامج صيفكم مع هلا، يعني رح نخلص الموسم هو فقط في فترة الصيف، بعدها إن شاء الله راح يرجع برنامج كل الأسئلة، البرنامج اللي فعليا كل ينتظره من تقديم الأستاذة خلود العلوية. يس متأكدة راح تفتقدون شوي البرنامج، اي اكيد، بس ما راح تفتقدون صوتي، راح يكون موجود إن شاء الله. الله يعطيكم العافية يا رب، ونحن أيضا مستمرين معاكم وفي هذا التطواف المسائي ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4 إن شاء الله. أكيد يعني ما أنسى أذكركم برقم البرنامج 9351027. خلونا نقرأ رسائلكم المسائية، وأيضا خلكم متبتين الموجة على 102.7 على هلا اف ام، واستمعوا لنا واستمتعوا. خلوني أقرأ رسائلكم المسائية بعد.

0: يا حياكم الله مسهلا ورجعنا لكم من جديد. أول شيء طبعا يعني حابين أن نبارك للمعلمين والمعلمات عودتهم لصروح التعليمية. طبعا هم دائما متقدمين على الطلبة، يداومون قبلها بأسبوع، فيعني رجعة للاستعدادات والتجهيزات قبل عودة أبنائنا الطلبة على مقاعد الدراسة. وإن شاء الله يعني كذا يكون عام جميل سعيد على المعلمين والمعلمات وأيضا على الطلبة. أنا صراحة يعني أذكر كانت أمي الله يحفظها كانت دائما تقول أنا كلكم أبيكم تكونون معلمات، يعني تقول حق خواتي أن كلكم أبيكم تكونون معلمات، بس أنا كنت أقولها لا، أنا أحس أن يعني أنا ما وايد أحب يعني مسألة أنه أقعد أذاكر حق أحد أو أن أفهم وأني أعلم، رغم أنه سابقا يعني في الطفولة كنت 24 ساعة ماسكة قلم السبورة وما بقي جامعة الله وكيلكم ما بقي مكان أقدر أكتب فيه، ما كنت أكتب فيه، وكنت يعني ما أعرف أذاكر إلا وأنا يعني كأني معلمة، يعني لازم عشان أحفظ المعلومة لازم أصير معلمة وأشرح للهوى علشان توصل المعلومة وتترسخ عندي. فأنا أعتقد أن هذا الموضوع يعني يكاد يكون مكرر عند أغلب يعني الطلبة، خصوصا البنات، يعني خصوصا البنات أحس كذا عدنا حب التعليم من الطفولة. ولكن سبحان الله يعني الواحد كل ما كبر شوي كل ما عرف هو إيش يبي أكثر، خصوصا لما يعني يخلص من المدرسة ويبدأ مرحلة جديدة، مرحلة جامعية، هني الموضوع تماما يختلف، هني يفهم نفسه أكثر، يعرف توجهه، يعرف الشيء إيش اللي من الممكن إنه يلاقي نفسه أو روحه فيه. فهذا اللي ربما يعني أغلب أمنيات الأمهات لأن يشوفون أبنائهم معلمين دكاترة. يعني إذا أنا راح أتكلم عن قبل كان فعليا كذا أغلب يعني الأمهات إنه إن شاء الله تكوني معلمة، إن شاء الله تكون معلم، إن شاء الله تكوني معلمة. فمهنة التعليم يعني مهنة للأمانة أنا أشوفها يعني جدا كبيرة ومهنة جدا عظيمة، أنت اليوم مسؤول عن يعني عن أجيال، مسؤول عن إيصال معلومة، أنت اليوم وكأنك أيضا رسول تنقل المعلومة بالطريقة الصحيحة وتنشأ هذا الجيل، ترسخ فيهم قيم، ترسخ فيهم معنويات جميلة ورائعة. في يعني أنا أشوف أن الطالب اليوم يشوف في المعلم قدوة حسنة له أو قدوة عكس ذلك. ف يعني فعليا المهمة جدا يعني فيها مسؤولية وايد كبيرة، والله يوفق يا رب يعني معلمينا ومعلماتنا لأداء هذه المهنة الشريفة والسامية جدا جدا جدا. طبعا أكيد ما نقلل من شأن الوظائف الثانية لا حاشا، يعني نحن اليوم كلنا جالسين نقدم رسالة في الأول والأخير ونعطي لأجل أنفسنا، لأجل أهلنا، وأيضا لأجل بلادنا. فالله يوفقنا يا رب العالمين وإياكم، والله يوفق أيضا أبنائنا الطلبة. ونحن كذلك اليوم في قادم الوقت إن شاء الله رح ناخذ اتصال مع مديرة مدرسة راح تخبرنا عن الاستعدادات والتجهيزات، ولكن يعني مهنة وايد حلوة. البعض يعني ليش دائما يفضل مجال التعليم؟ كونه أن وقتها خلاص معروف، دوامها من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، يعني من 7 تقريبا إلى الساعة 1:30 أو الساعة 2، يعني فعليا مهنة حلوة، يعني ولو أني ما صرت فيها بس أنها مهنة فعليا حلوة. الله يوفق الجميع. وحتى بعد يعني المعلمات والمعلمين الجدد اللي تم قبولهم جدد، نتمنى لكم يا رب كذا بداية عام جدا رائع تبدون فيه مسيرتكم في مجال التدريس والتربية والتعليم. أهم شيء لازم تكونوا موقنين أنكم أنتوا اليوم تتحملون مسؤولية جدا كبيرة في إيصال رسالة، في إيصال معلومة، في إنشاء جيل، واعد ومتقدم إن شاء الله دائما وأبدا. نطلع وياكم فاصل ساعتنا ربع وبعدها نرجع لكم من جديد.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: وصل لكل الناس.
1: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة، وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
2: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

0: أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا حياكم الله، مسهلا مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. وهالمرة عودتنا أيضا مع ضيفتنا اللي مع ضيفنا اللي موجود معانا عبر الاتصال. فخلونا نمسي بالخير على الأستاذ يحيى بن ناصر المعولي، رئيس قسم سجلات الطلبة بعمادة القبول والتسجيل بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ يحيى.
3: أهلين وسهلين، مرحبتين الأستاذ حوراء البركية،
2: حياك الكريم. بداية يعني أستاذ يحيى، وكما نعلم أن استقبلت جامعة السلطان قابوس في هذا العام، هو مو مكتوب عندنا عدد الطلبة، كم طالب وطلبة استقبلت؟
3: استقبلنا بما يقارب 3120 طالب لحد الحين يعني.
2: حلو. طيب نبي نتعرف على ما هي أبرز المرتكزات اللي بنيت عليها الطاقة الاستيعابية لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
3: شوفي أستاذة حوراء، بالنسبة لهذا الموضوع نحن دائما ولكل سنة تعمل عمادة القبول والتسجيل من الشهر تقريبا، يعني نحن عملنا من شهر 11/2025 وإلى تقريبا 2026 شهر 4 أو 5. نبني عليها العدد المستهدف ان نخاطب كليات الجامعه الموجوده في جامعه سلطان قابوس بالمقاعد اللي توفرها لكل كليه ولكل برنامج. من بعدها يتم تجميع هذه البيانات كافه ويتم التواصل مع مركز القبول الموحد على اساس ان الربط في برامج القبول من كل عام.
2: حلو. طيب أهلنا أيضا عن قبول طلبة الإعاقة السمعية في برنامج بكالوريوس التربية والتربية الفنية أيضا كخطوة نوعية. ما هي التجهيزات الأكاديمية والتدريسية اللي تم توفيرها لضمان نجاح هذه التجربة؟
3: بالنسبة لهذه التجربة الحمد لله رب العالمين، جامعة السلطان قابوس تستقبل طلبة ذوي الإعاقة بعدة فئات، وفي هذا العام الحمد لله رب العالمين تم تدشين برنامج جديد للتربية الفنية لإعاقة السمعية، ذوي الإعاقة السمعية. طبعا جهزت الكلية لجميع المتطلبات لهذه الفئة وخاطبتنا على أساس أن نرفع أن نستقبل هذه السنة، والحمد لله رب العالمين كانت تجربة طيبة وجميلة، وحتى استعدنا ب خاطبنا وش يسمى هذا مترجمة لهذه الفئة على أساس نعرف نتعامل مع هذه الفئة اللي تم قبولهم أثناء المقابلات الشخصية يعني.
2: طيب يعني اليوم كيف أيضا تسهم عمادة القبول والتسجيل في تهيئة الخطط الدراسية والبيئة الأكاديمية للطلبة من ذوي الإعاقة البصرية والحركية لضمان تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي؟
3: كما خبرتك أستاذة حوراء، بالنسبة لاستقبال طلبة ذوي الإعاقة بجميع فئاته السمعية والبصرية والحركية أيضا، فنحن نخاطب الكليات الجامعة والذي هي 9 كليات بعدة برامجها بما يقارب 62 برنامجا. فالكلية تحدد البرامج الذي ممكن يعني نستعد يعني نقبل طلبة من هذه الفئة. من بعدها طبعا هذه التجهيزات كافة في الكليات يكون عادة يعني.
2: إنزين طيب اليوم على صعيد يعني هو كحرم جامعي كيف يتم تهيئته علشان يعني فعليا اليوم يتوافق مع جميع الإعاقات اللي تكون موجودة؟
3: الحمد لله رب العالمين. أيوة، بالنسبة لجامعة سلطان قابوس ما شاء الله وكما يعرف المستمعين جميعا هي مهيئة ما شاء الله من كل نواحيها، المباني والممرات لهذه الفئات يعني، والحمد لله رب العالمين، ولنا تجارب سابقة كبيرة بالنسبة لطلبة الحركة ذوي الإعاقة الحركية. فإن شاء الله بالنسبة للإعاقة السمعية ما راح يواجهوا أي مشكلة بإذن الله مستقبلا بإذن الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. هو يعني يمكن الحاجة اللي الكل فعلين الحين يتمنى أن يتعلمها أو لنشوف في مبادرات أصلا في تعليمها اللي هو لغة الإشارة، فأنا أحس أن اليوم صار واجب مجتمعي أن نحن نتعلم هذه اللغة علشان أخواننا فعليا من ذوي الإعاقة. فجدا رائع
3: حتى ما شاء الله يعني معنا متطوعين ومتطوعات بالنسبة للطلبة ما شاء الله هم وصلوا يعني درجة من لغة الإشارة يعني وصلوا درجات عالية ما شاء الله عليهم وكيف يتعاملوا مع أخوانهم وأخواتهم الطلبة اللي تم قبولهم واللي سيتم قبولهم في يعني لاحقا بإذن الله إن شاء الله.
2: الله يوفقهم يا رب العالمين. طيب أستاذ يحيى اليوم أيضا تم التحول بالكامل إلى التسكين الإلكتروني للطلبة المستجدين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. كيف أسهم هذا الربط مع مركز نظم المعلومات في تقليل الازدحام وأيضا تسهيل إجراءات وصول الطلبة؟
3: بالنسبة لهذا الموضوع الحمد لله رب العالمين وكل الشكر يعني دائما الإنسان يسعى دائما أن يطور من الأنظمة وجزيل الشكر للقائمين على النظام من مركز نظم المعلومات أن عملنا ربط مع جهات مشاركة كوزارة التعليم وبالنسبة لجلب البيانات للطلبة. فنحن اللي عملنا على هذا الموضوع أن كيف عرفنا الطالب يحق له سكن أو لا يحق له سكن من الناحية نقلب بيانات الشهادة الثاني عشر من العاشر وحتى الثاني عشر وعلى ضوء هذا نستطيع أن يقرأ النظام أن هذا الطالب يحق سكن أو لا يحق له سكن. طبعا في للمستمع يسأل أنا ممكن أني خارج نطاق المنطقة اللي يحق لي سكن ولكن في فترة العاشر والحادي عشر والثاني عشر درست في مسقط مثلا على سبيل المثال فهذا ما في إشكالية. هو طبعا النظام رح يقرأ إنه هو من محافظة مسقط ولا يحق له سكن ولكن بعدين ممكن إنه يحضر لعمادة شؤون الطلبة المعنية بهذا الأمر إنه يجيب بعض المستندات الضرورية إنه هو يحق له أصلا سكن يعني هو من منطقة أصلا خارج نطاق اللي هم مستحقين السكن.
2: جميل. يتضمن الأسبوع التعريفي لقاء رسميا برئيسة الجامعة إلى جانب لقاءات تعريفية وأمسية رياضية. كيف تم تصميم هذا المزيج بين اللقاءات الرسمية والأنشطة التفاعلية لكسر حاجز الرهبة لدى الطلبة الجامعيين الجدد؟
3: بالنسبة لهذا البرنامج والحمد لله رب العالمين يعني هو حفل الاستقبال يوم واحد والفقرات تتليه بعده يعني لمدة أسبوعين بس نحن اشتغلنا لهذا البرنامج بما يقارب من شهر 4 أو شهر 5 من هذا العام فجلسنا مع الجهات كامل اللي هي نحاول إنه كما ذكرتي وتفضلتي إنه نمزج بين أشياء كاختبارات وضع اختبارات للطلبة أشياء ترفيهية كما تفضلتي نكسر حاجز والطالب يكون يدخل على الأجواء
2: يدخل على الجو الجامعي كده أيوة.
3: فالبرنامج التعريفي إذا جيت أعرف لكم أنتو نحن بدينا اليوم الحمد لله رب العالمين فكان اليوم استقبال تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس جامعة سلطان قابوس وتعدت عدة فقرات وفيديوهات كنا نهدف فيها على أساس أنه نصل رسالة للطلبة ويكون هي بداية انطلاق له نحو الدراسة مستقبلا إن شاء الله وكيف يواجه الخمس السنوات القادمة بإذن الله.
2: والله الله يوفقهم يا رب العالمين جميعا
3: بإذن الله.
2: وكل التوفيق أيضا لكم أستاذ يحيى بن ناصر المعولي رئيس قسم سجلات الطلبة بعمالة القبول والتسجيل بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لك أستاذ.
3: عفوا أخت حوراء وجزاك الله ألف خير وكما أقول جزاكم الله ألف خير على هذه الجهود وتسليط الضوء لتمكين مثل هذه الفعاليات.
2: الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يومك سعيد إن شاء الله.
3: أيامك إن شاء الله.
1: خبر عاجل.
4: طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سرها الثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

لكل الناس. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: صيفكم مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. ونروح مباشرة وناخذ أيضا معنا عبر الاتصال الأستاذة جوخة الشكيلية، وهي مديرة مدرسة. أهلا وسهلا فيك أستاذة جوخة.
3: أهلا عزيزتي، مرحبا فيكم جميعا.
2: حياشك كريم. طبعا بداية نبارك لك ولكل الكادر التعليمي انطلاقه العام الدراسي الجديد. كيف تبدو ملامح المشهد اليوم مع عودة المعلمين والمعلمات إلى مقاعد العمل بعد يعني فترة إجازة قضوها؟
3: يا فعلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أهني زملائي وزميلاتي في الحقل التربوي، سواء كان معلمين معلمات إداريين، انطلاقة العام الدراسي الجديد، ونسأل الله أن يجعل هذا العام مبارك وإن شاء الله حافل بالعام.

0: الخطة والإنجاز، ويوفق إن شاء الله الجميع لأداء هذه الرسالة بما يليق بعمان وأبنائها. حقيقة اليوم المشهد يعني ملامح التفاؤل، الحماس كانت واضحة كثير على الوجوه المعلمات. في شوق للمكان، في شوق للصحبة، في شوق للعطاء والأهداف المرسومة، الطموحات في كل مكان في أروقة المدرسة. تشعري يعني تشعري إنه المعلمين في عندهم استعداد حقيقي لهذا العام، وواضح عليهم إنه حابين يكون أكثر تميز وأكثر إنجاز، وبإذن الله تعالى يكون أكثر أثر
1: بإذن الله. طيب ما هي أيضا أبرز الرسائل أو التوجيهات اللي حرصتم على نقلها لأسرة المدرسة من معلمين وإداريين في أول لقاء تحضيري؟
0: الرسائل كانت هي في رسالة واضحة حقيقة، وكان في الاستقبال اليوم خاصة في مدرستنا، مدرسة أم برقة للتعليم الأساسي. هذا المدرسة للصفوف من 10 إلى 12 للطالبات للبنات، يعني مرحلة ما بعد أساسي ومرحلة قوية ومرحلة حاسمة. كان في رسالة كثير واضحة للمعلمات خاصة، نحن لا نؤدي وظيفة، نحن نحمل رسالة لهذا الوطن.
1: رائع.
0: ما هو الأثر الحقيقي الذي ستتركيه في هذه الطالبة؟ يعني المقاعد الدراسة اللي موجودة الحين، الطالبات هم مش طالبات، هم قياديات غد، في طبيبات، مهندسات، معلمات، صانعات مستقبل.
1: صحيح.
0: اللي تزرعوه اليوم في عقل هي الطالبة وجدانها، عمان كلها بعد سنوات بتجنيها.
1: رائع. فعليا رسالة جدا جميلة بإذن الله. طيب أيضا على صعيد آخر اليوم، ما هي الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية اللي تم إنجازها خلال فترة الإجازة لضمان يعني انسيابية وبدء العمل بلا عقبات؟
0: الحمد لله. الاستعدادات في الأساس هي مبكرة، يعني كان تجهيزات سواء كان المبنى المدرسي، مرفقاته، تهيئة الفصول. الحمد لله المديرية، مديرية محافظة مسقط للتعليم، يعني ما مقصرة، كانت تحصر الاحتياجات من العام المنصرم وحاولت يعني توفيرها حسب القدرة والاستطاعة حقيقة، سواء كان الأثاث المدرسي، الصيانة للمبنى، بالإضافة للأشياء الأخرى اللي هي الجداول، توزيع المهام، الخطط، المسؤولية. شيء مهم جدا اللي هو الأمن والسلامة، كثير كنا حريصين حتى في الإجازة. الحين الإجازة كانت الصيفية، كان التشديد عليه كثير. أيضا التجهيزات سواء كانت الوسائل التعليمية الورقية أو التقنية، متى ما كانت الإمكانيات متاحة، يعني خاصة في اللي هي الوسائل التعليمية التقنية، الحمد لله في توفير، في توفير بعض الشاشات. أيضا في دعم من الجهات، في بعض الجهات دعمة بالشاشات للمدارس.
1: جميل.
0: والحمد لله في استعدادات قوية، وإحنا بانتظار طلابنا وبناتنا بإذن الله في 6 إن شاء الله من سبتمبر
1: بإذن الله. طبعا تفصلنا أيام قليلة عن موعد انطلاق دراسة الطلبة في 6 سبتمبر، كيف اليوم تصفي لنا وتيرة الاستعدادات لهذا الحدث الأهم في المدرسة، يعني مع حضور الطالبات ومراحل دراسية جديدة؟ نحن نعرف أن دائما الحماس في البداية يكون جدا عالي خصوصا للطالبات. أيوة
0: فعلا صدقتي، الحمد لله. يعني العمل مكثف ويسير بوتيرة سريعة. احنا يعني ايام فعلا فيها عمل، ولكن ايام انتظار جميلة. المدرسة يعني مهما اكتملت مرافقها، ومهما زينا فصولها، ومهما عبيناها بالتقانة وبالوسائل، لكن يبقى انتظارنا للروح الحقيقية اللي هم الطلبة، هم الروح الحقيقية للمدارس. يعني الحين الكل يعمل في كل بقاع من بقاعها أرض عمان الطيبة بوتيرة متسارعة لاستقبال هذا الطالب. يعني نراجع كل التفاصيل المتعلقة باستقبالهم، اللجان، لجان الاستقبال، لجان الجداول، لجان اللي هي الكتب وتوزيعها، أيضا الخطط اللي هي إذا كان في نواقص، يعني نتأكد من جاهزية كل المرافق في المدرسة. يعني نريد الطالب لما يدخل المدرسة من اللحظة الأولى يشعر أنه كل حاجة مستعدة لاستقباله. يعني المقاعد الدراسة، يعني إحنا مش منتظر أنه المقاعد هي اللي تمتلئ بالطلبة، إحنا ننتظر المقاعد تمتلئ بالأحلام. يعني نعرف كل طالب يجي للمدرسة في عقله أحلام طموحات. الله يوفقنا يا رب ويوفقهم.
1: آمين يا رب.
0: إن شاء الله هذا العام.
1: بإذن الله. طيب أستاذة جوخة، يعني أيضا هل هناك برامج تطويرية أو تدريبية جديدة مخصصة للمعلمين هذا العام لرفع الكفاءة المهنية ومواكبة أحداث طرق التدريس؟ كوني يعني نحن صرنا في يعني عالم متسارع، وتيرة التعليم بشكل مستمر في تطور، خصوصا مع يعني دخول الذكاء الاصطناعي عليها أيضا.
0: أكيد في كثير برامج تطويرية للمعلم، لأنه نؤمن فعلا المعلم أنه هو صانع المستقبل الحقيقي. يعني لابد أن تكون هناك خطوة استباقية نحو المستقبل. في خطط تطويرية لتطوير الأداء المهني مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للمعلمين. أيضا في خطط لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، تفعيل المجتمعات المهنية داخل الأسرة التربوية مهم. أيضا الزيارات التبادلية، في عندنا جانب أيضا اللي هي الاستراتيجيات التدريس الحديثة، أساليب التقويم. في عندنا برامج مخصصة تحديدا لتحليل النتائج وتوظيفها في تحسين العملية التعليمية. كل البرامج يعني وخاصة طرق التدريس ركزنا كثير على اللي هي تكون بالتقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، حضور بعض البرامج التطويرية اللي جزاهم الله خير في المديرية، يعني أدرجوا لنا مجموعة من البرامج إن شاء الله يكون معلمين من ضمنهم. دائما نؤكد أن التقنية يعني هي وسيلة وليست غاية، لكن جوهر العملية التعليمية يظل في المعلم أنه قادر يواكب هذا التطور.
1: طيب أيضا يعني أستاذة جوخة، في ختام هذا اللقاء، ما هي الكلمة أو النصيحة المباشرة التي يعني حابة توجهينها اليوم للطلبة وأولياء أمورهم أيضا لضمان انطلاقة قوية وموفقة منذ اليوم الأول في الثالث من سبتمبر بإذن الله؟
0: بناتي، أبنائي، طلاب عمان، كلكم عودوا إلى مدارسكم وأنتم تحملون أحلام بحجم عمان. إن شاء الله لسبتمبر، 6 سبتمبر، ما تجعلوا تاريخ لبدء الدراسة، يعني جعلوه موعد جديد مع أنفسكم، نقطة انطلاقة حقيقية، نسخة أفضل منكم. من اليوم الأول اعلموا أن النجاحات العظيمة لا تولد فجأة، تبدأ بقرار صغير يتكرر كل يوم. عمان بحاجة لكم، عمان اللي أعطتكم الأمان، فتحتكم أبواب العلم وهيئتكم كل فرص المستقبل، تستحق أن يرد لها الجميل، يعني يرد الجميل لها علما يتقن وعملا يخلص وخلقا يسمو وانتماء يترسخ. أيضا أنا عندي لأولياء الأمور كلمة، يعني امنحوا أبنائكم الثقة قبل الخوف، يعني ازرعوا فيهم حب العلم، ما تبحثوا عن الدرجة أبدا، ابحثوا عن حبهم لهذا العلم. اجعلوا عمان حاضرة دائما في أحلامهم. اللي يعرف، يعني الابن الذي يعرف لماذا يتعلم يعرف كيف يصنع مستقبله. عودا إن شاء الله ميمونا لكل طلابنا، لكل أبناء عمان، والمدارس تستقبلكم بكل حب ورحابة.
1: الله يعطيك العافية أستاذة جوخة على هذه الكلمات الرائعة. إذا مستمعينا، أكيد نوجه اليوم الشكر الجزيل للأستاذة جوخة الشكيلي وهي مديرة مدرسة، وأيضا نبارك لكم أنتم وطاقم التعليم هذه العودة. كل التوفيق لكم يا رب العالمين، وعام سعيد موفق للجميع يا رب.
0: نهاركم سعيد، شكرا لك.
1: الله يعطيك العافية، شكرا.

0: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة. من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
4: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا أدليكم بقطع عنكم الواي فاي.
5: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
6: بابا عندي ميتينج أونلاين.
7: تكفى يا تقراتي، عندي مكالمة مهمة.
4: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
8: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريده واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
4: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
8: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
9: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
10: من هنا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
11: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام، طيران السلام.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. عندك شيء

0: الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ورجعنا لكم من جديد، وهالمره ايضا عودتنا في ساعتنا الثانيه. ايضا مكملين معاكم في هذه الساعه، وايضا معانا اتصالات اخرى ان شاء الله راح تكون في قادم الوقت. اليوم الحلقه عباره عن اتصالاتها من مختلف المواضيع، فكذا نقول لكم أيضا دروب السهل والسلام لكم يا رب، ونتمنى لكم يوم جدا سعيد. وأيضا مستمرين إن شاء الله ومكملين معكم في هذا الطواف المسائي، فقط خلكم ثابتين الموجة على 102.7 على هلاف أم، واستمتعوا معنا بالمواضيع وأيضا بالمنوعات.

0: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

0: مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ورجعنا لكم من جديد. عودتنا مباشرة، نروح وياكم مع ضيفنا اللي موجود معانا عبر الاتصال، فنمسي بالخير على الأستاذ سلمان الفارسي، عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية، ممثل ولاية مصيرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سلمان.
3: أستاذ الله مساك أختي حوراء، وبداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر إذاعة هلا أفهم على اهتمامها الدائم بولاية مصيرة والقضايا التي تهم الأهالي.
2: الله يعطيك العافية. نبتدي معك عن مرفأ شنة، يشهد ازدحام ملحوظ مع عودة الأهالي من الإجازة الصيفية، ما هي الأسباب يعني اللي أدت إلى تراكم الحركة في أوقات الذروة تحديدا، وهل تعود المشكلة لقلة العبارات أم لطبيعة التنظيم الميداني؟
3: بداية أود أن أوضح أن جميع الشركات والمشغلين في مرفأ مصيرة ومرفأ شنة قائمين بدورهم، وكل جهة طبعا تعمل حسب الإمكانيات، ونحن نقدر الجهود وما يقدمونه من خدمة لأهالي الولاية. ولكن حوار في المقابل، بما أن المواطن يدفع أساسا مقابل هذه الخدمة، فمن حقها أن يحصل على خدمة مستقرة ومنظمة خصوصا في أوقات الذروة. ومن هنا يأتي مطلبنا بأن تكون هناك منظومة نقل أكثر مرونة، وأن ينظر في توفير نقل مدعوم لأبناء ولاية مصيرة بما يخفف عنهم تكلفة التنقل، وخصوصا حنا نتحدث عن فئة المرضى وطلبة الكليات والجامعات وكذلك الحركة التجارية في الولاية. طبعا بالحديث عن الاستحام اللي حدث في مرفأ شنة خلال هذه الموسم، وهو يتكرر بين فترة وأخرى وخصوصا أوقات الذروة، له أكثر من سبب، ومن الصعب حنا نربط اليوم بعامل واحد. طبعا هناك ارتفاع ولله الحمد في عدد المسافرين في الإجازة، وافقت إجازة كذلك وافقت الرواتب نهاية الشهر، في المقابل يقابله عدد محدود من الرحلات سواء القادمة من مصيرة إلى مرفأ شنة. فنحصل حنا الاقتحام يكون في مرفأ شنة، ومن واقع ما يطرحه الأهالي أن نرى أنه يحتاج إلى معالجة تكاملية، يعني نحتاج مرونة أكبر في تشغيل الرحلات، نحتاج تحسين في تنظيم العمل الميداني، نحتاج استعداد مسبق أساسا لفترات الذروة وخصوصا في الإجازات، نهاية الإجازة الصيفية وافقت نهاية إجازة أسبوع. الحصائر أو الحادث أنهم يتعاملوا مع الموقف بعض الأحيان كموقف طبيعي، يعني مش ذروة. الذروة هي يفترض أنهم يستغلوه بالشكل الصحيح، في الأخير هي عايد للشركات طبعا اللي جالسة تعمل اليوم في خط مصير شنة.
2: طيب يعني مع أوقات الذروة اليوم، ما هي الإجراءات التنفيذية أو الميدانية العاجلة اللي ترون أنها راح تضمن انسيابية الحركة وراح تقلل من فترات الانتظار لفترة طويلة؟
3: أعتقد بداية نحتاج وجود آلية واضحة للتعامل في أوقات الذروة. عندما تكون لديهم مؤشرات بارتفاع الطلب، تكون هناك إمكانيات إضافة رحلات حسب الحاجة. طبعا شركة العبارات الوطنية بين فترة وفترة تقوم بإضافة رحلة إضافية، بدلا يكون في انتظار واستحام على مستوى العبارات. طبعا الرحلة من مصيرة إلى مرفأ شنة تتطلب ساعة على متن العبارات الوطنية، بالمقابل الشركات الخاصة الأخرى تتطلب من ساعة ونص إلى ساعتين إلى ربع. فهذه العملية وهذه المدة تزيد الازدحام في شنة، يعني سيارات واصلات أول الصباح انتظرا، فشاحنات واصلات، يعني تصير حركة كثيرة. فكل مكان أن يوجد في تنسيق صحيح بين مكتب مرفأ مصيرة وبين مكتب مرفأ شنة، تكلم عن إدارة مرافي أو معرفة الإدارة السباقية للحركة، ويكون في معالجة حقيقية للازدحام قبل حدوثه، يعني ما نسمح أنه بحدوث الازدحام أو نترك مجال أن اليوم اختفوران الناس تتصادم على أساس أنه تركب العبارة. فيفترض اني ما نوصل لذي النقطة.
2: أكيد تمام. أيضا هناك نقطة أخرى، يعني ذكرتم أن جدول العبارات الوطنية يومي الأثنين والثلاثاء يقتصر على رحلتين فقط. اليوم هل تعتقدون أن هذا العدد يكفي لتلبية احتياجات الولاية، أم أن هناك حاجة لإعادة النظر في الجدول الأسبوعي كامل؟
3: طبعا حنا أول شيء بحاجة إلى مراجعة الجدول كامل وفق الحجم الطلب الفعلي. لما تكلمني عن رحلة الاثنين والثلاثاء هي خاصة بالشركة الوطنية للعبارات. الميزة الموجودة في شركة العبارات إنه موجود جدول معد مسبق، الوقت لتتحرك في العبارة، الوقت لترجع في العبارة، بينما الشركات الأخرى هن يتحركن حسب أتوقع كل ساعتين أو حسب امتلاء العبارة بالمركبات سواء من مصيرة أو من شنة. فاليوم احتياج المسافرين يختلف من يوم لآخر، لذلك من الصعب أن يكون هناك جدول ثابت مناسب مثل ما ذكرت سابق في أيام في مواسم. يفترض من الإدارات سواء إدارة مكتب مصيرة أو إدارة مكتب شنة أنهم مطلعات على حركة الالتحام، عندهم نظرة استباقية في هذا الموضوع، ويكون في إمكانية في زيادة الرحلات في الأيام اللي تشهد حركة كبيرة خصوصا في الإجازات ونهاية الأسبوع. فقط نحتاج في هذه الجانب أن يكون فيه مراجعة حقيقية تتوافق مع حجم الطلب الموجود فعليا من موسم لموسم أو من شهر لشهر.
2: تمام. طيب يعني اقترحتم كذلك زيادة عدد الرحلات بصورة مؤقتة خلال أوقات الذروة، هل تم التواصل مع شركة العبارات الوطنية أو شركات القطاع الخاص للاستجابة السريعة لمثل هذه المقترحات؟
3: حنك أعضاء مجلس بلدي، نعم تواصلني مع شركة العبارات مواصلات الإخوان جزاهم الله خير، وأمس أضافوا رحلة، أول أمس أضافوا رحلة كذلك، فهناك إضافة رحلة نعم في استجابة، لكن ما زال الاستحام موجود، يعني في حركة كثيرة. حنا يعني بعض الأحيان فعلا في طلب كثير يصير للعبارات. تتخيلي إذا العبارة لما ناخذ حنا رغم العبارة الوطنية ساعتي 38 أو 40 مركبة في المرة الواحدة وخمس رحلات، حنتكلم عن عدد مركبات يتجاوز 100، يعني فوق 100 في اليوم. إذا نتكلم عن الركاب أعتقد ساعتي تتجاوز 150، أتوقع 140 في خمس رحلات، فنتكلم عن كم شخص، 600-700 شخص
2: ما شاء الله.
3: بالإضافة إلى الشركات الأخرى، هناك 12 عبارة شغالات في خط مصيرة شنة حاليا، لكن يعني كأرقام ما تحضرني كم عدد الرحلات اليومية بالنسبة لشركات القطاع الخاص. وهني اليوم حنا نناشد أن يفترض يعني حتى نواكب العصر اللي حنا اليوم موجودين فيه 2026، يفترض أن في موجود مكتب للعبارات الخاصة يتم إدارة الحجوزات، يتم إدارة معرفة متى تتحرك العبارة، متى تجي العبارة بشكل منظم. أني أخذت تذكرتي ترى في الأخير أني جالس أدفع لدخول وخروج ولايتي، فحن اليوم نتكلم عن أهالي مصيرة ونتكلم عن الزائرين لولاية مصيرة.
2: جميل.
3: فالعشوائية اللي هي موجودة في العبارات الخاصة أن ما في تيكت، يعني ما في تذاكر. مثل ما يقولوا من سبق الأغبق، يعني حاول قدر المستطاع أنك تنافس وتدخل داخل العبارة.
2: يعني حاليا أستاذ سلمان أفهم من كلامك أن عبارات القطاع الخاص يعني حتى في عبارات القطاع الخاص أيضا ما في تنظيم؟
3: حنا شوفي بالنسبة للعبارات، شركة العبارات الوطنية في تنظيم بحكم أنه موجود في تكت مسبق، هي حجز مسبق.
2: أيوة.
3: الإشكالية في العبارات الخاصة أنه ما في حجز مسبق،
2: يعني ما في نظام تنسيقي سابق.
3: ما في نظام تنسيقي سابق. أيوة. فعندي إني شقين بالنسبة للعبارات الوطنية، سابقا كان في موقع بإمكاني حنحجز من البيت، اليوم ألقوه الموقع، فأنت لازم تجي المكتب على أساس أنك تحجز. في أشخاص يحجزوا، يعني أنت بإمكانك تحجزي اليوم، الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده، لكن حنا طلبني منهم على أساس أنهم يحطوا على الأقل من 5-10% يعني يكون في احتياط موجود، بما أن هذه الخدمة موفرة لأهالي مصيرة يفترض أن يكون في من 5 إلى 10% احتياط موجود لهذه المصيدة لأي ظرف كان، حالة وفاة، نقل مرضى، لأي سبب كان. فبعض الأحيان مصيرة أنت ما عندك مشكلة، مصيرة إذا ما حصلت حجز الحمد لله البيوت متوفرة، المساكن متوفرة، وأساسا يعني من أهل المنطقة. لكن لما توصلي شنة أنت على عبارة الساعة 5 وجاي مثلا في باص النقل مواصلات وواصل عبارة، يعني اليوم أنت يعني تخيلي تقصي حجز الباص مختلف عن قص حجز العبارة، يفترض أن يكون في حجز واحد بما أنه منظومة واحدة يعني شركة مواصلات ومنظومة واحدة حكومية أن تحجز من الباص إلى من مسقط من سناو إلى مصيرة، ما يعطيني تذكرة خاصة بالباص وتذكرة خاصة بالعبارة، لا يكون حجز واحد. فوصلتي أنت شنة، فلما وصلت شن قالوا في العبارة خلاص ممتلية ما في حجز، أجي وين أروحني يعني إذا أنا عندي عائل وين أروح، إذا يعني نتكلم عن نساء وين يروحن. فتحتاج هذه العملية نفس الشيء تنظيم، هل اليوم العبارات الموجودة لخدمة أهالي مصيرة أم أنها تجارية بحتة، يعني هني شوية نحتاج لي وقفة. فمن ضمن المقترحات وأعتقد كان الرد أن لم يتم الموافقة عليهم أن على الأقل يكون 5 إلى 10% اليوم الناشط من 5 إلى 10% بالنسبة لشركة العبارات الحكومية يكون موجود على نهاية الأسبوع هذه لأهالي الولاية، أهالي ولاية مصيرة بإمكانهم هم يستغلوه إذا ما تم استغلاله خلال الوقت المحدد اللي هو قبل ربع ساعة من حركة العبارات، بإمكان إعطاء أي مسافر آخر الحجز بحيث أنه تكون خلاص ممتلئة. بالنسبة للعبارات الخاصة فقط نحتاج إلى آلية تنظيم بحيث أن يكون ما في تزاحم على باب العبارة، وطبعا أكرر مش دائما هذه الكلام، في فترات معينة وفي مواسم معينة يصير هذا الازدحام، فيفترض أن يكون في يعني في حجوزات مسبقة، يفترض في تنظيم بحيث أني أنا عائلتي يجي مرتاحين نركب العبارة دافع فلوسي ما أخذ تذكرتي ورايح في الخط وموجود. هني يأتي دور كذلك إدارة مرفأ شنة، إدارة مرفأ شنة يفترض خلاص موجود حركة إدارة، يعني موجودين اليوم أفراد المؤسسة الأمن والسلامة، يفترض أن التنظيم يكون صحيح، عندك تذاكر بحركة طوابير السيارات حتى لو تكون عملية منظمة. تخيلي يا أختي حوراء خلال الشهر الماضي والشهر هذا يعني عندي حالات سقوط أشخاص في البحر يعني، والحمد لله رب العالمين يتم انقاذهم، وهو سبب الازدحام، سببه الحركة الغير منظمة داخل المرفأ. اليوم الناس ما شاء الله في تزايد وازدحام غير الزمن السابق، يعني ما كان ناس كثير، ما كان في حركة كثيرة، اليوم الحمد لله الحركة كثيرة موجودة.
2: تمام. طيب ركزتم أيضا على طرح مقترح لتسيير رحلة مسائية يومي الخميس والسبت تحديدا. اليوم من هي شريحة المسافرين اللي راح تتضرر بشكل جدا كبير من غياب هذه الرحلات المسائية؟ هل هم الطلبة، الموظفين، أم الأهالي؟
3: اليوم بالنسبة للرحلات نهاية الأسبوع عندما تحدث عنهن، طبعا العاملين في ولاية مصيرة يعني كثير من الولايات الأخرى، فهم يخرجوا من مصيرة إلى ولاياتهم نهاية الأسبوع الخميس ويرجعوا السبت. بالمقابل معني إحنا طلبة يجوا نهاية الأسبوع لزيارة أهلهم، نفس الشيء أني أشخاص شغالين في محافظة مسقط أو في محافظات الأخرى، أني أختي حوراء بعض الأشخاص يعني يضطروا إلى مراجعات المستشفيات المرجعية أو كانوا يعني موجودين خارج الولاية ويضطروا رجعتهم على نهاية الأسبوع. مع العلم أن سابقا يعني لما نتحدث عن قبل 2014 كانت الرحلات تسير في الليل، يعني بعد 2014 تغيرت الرحلات إلى رحلات صباحية، فوجود رحلة مسائية ومسافة 17 كيلو أو 16 كيلو ولا تتطلب إلا ساعة، ومع وجود الأجهزة الحديثة والرادارات والملاحة، وأساسا أن الخط ما في أي إشكالية، يعني ما في حركة كبيرة للسفن أخرى إلا بعض الصيادين أساسا يعني ماخذين جانب سواء جانب شمالي أو إذا داخل خور الجانب الجنوبي. فسهولة العبارة الخميس خصوصا أنت لما بتجي من مسقط، يعني حتى المستمعين يعرفوا الوضع، لما بخرج من مسقط 2:30 أنا يحتاج 4 ساعات إلى أوصل شنة، 4 ساعات ونص حتى أوصل شنة، آخر عبارة عندي من شن الساعة 5 المساء، فأنا ما راح يعني طبيعيا ما راح ألحق عليها. لما بخرجني من مصير يوم السبت وما عندي وسيلة نقل إلا مثلا راح أعتمد على وسيلة نقل المواصلات، فبتكون الرحلة الساعة 8 الصباح إذا ما خانتني الذاكرة، الساعة 8 الصباح يتحرك الباص من شنة، وإذا عندي مركبة آخر عبارة تكون عندي من مصيرة تقريبا الساعة 3 العصر، يعني بدري بتكون. فرحلة مسائية لو يقربوه يعني تقرب فترة وينظر إلى مدى نجاحي من عدمه، إذا فيه فائدة وناجح للشركة يستمروا فيه، فيه إشكالية وأنها غير مجدية يتم شطبه، يعني ما مش قضية كبيرة في الموضوع.
2: تمام، يعني الموضوع محتاج تجربة ومبادرة. طيب، من يعني أيضا ضروري جدا نركز على هذه النقطة اللي هو دراسة تكلفة النقل والرسوم الضريبية، تلامس معيشة المواطن بشكل مباشر. هل تلقيتم شكاوي محددة من الأهالي بشأن الرسوم الحالية؟ وأيضا ما هي مقترحاتكم لتنفيذ أو لتقديم عفوا تسهيلات أو دعم لرسوم التنقل لأبناء الولاية؟
3: يعني 57 سنة وأهالي ولاية مصيرة يدفعوا مبالغ لخروجهم ودخولهم لولايتهم. اليوم بالنسبة للرسوم العبر المركبات الدفع الرباعي اللي هي في الاتجاه الواحد 10 ريالات، بالإضافة إلى رسوم 5% رسوم النقل. بالنسبة للأفراد طبعا إذا أنت من ولاية مصيرة، من أهالي ولاية مصيرة أو العاملين في ولاية مصيرة، هناك تخفيض 500 بيسة. أما إذا كنت من خارج ولاية مصيرة 3 ريال و600 بيسة في الاتجاه الواحد. فهذه المبالغ اختحورها يعني مكلفة جدا، فأنت خروجك ودخولك للولاية أقل حاجة يعني 22 ريال في المرة الواحدة، يعني خرجتي ورجعتي 22 ريال. عني مرضى يتطلب مراجعة مستشفيات المرجعية بشكل دوري كل أسبوعين. عني طلبة جامعات، عني مراجعين، حتى تخيل الباحثين عن العمل بعض الأحيان مقابلاتهم تكون خارج ولاية مصيرة. فالمعاملة هي واحدة، يعني أنا كنت من مصيرة أو من خارج مصيرة راح أدفع 10 ريالات و500، راح أدفع 10 ريالات و500. ما في تميز، يعني ما في تميز اليوم بين أهالي مصيرة وبين السائح أو الزائر أو سواء من داخل السلطنة أو خارج السلطنة، هي المعاملة واحدة. فاليوم يفترض أن فيه تخفيض أقل القليل اللي حنا نناشد فيه الأهالي مصيرة 50% يكون مدعوم، يعني ولو شهري، يعني لو شهري نحصل حنا رحلة واحدة في الشهر مدعومة لأهالي ولاية مصيرة أو للمرضى أو للطلبة الكليات والجامعات أو للباحثين عن العمل أو أسر الضمان الاجتماعي، بحيث أن يكون في تخفيض على الأقل يعني 50% اللي هي 5 ريالات.
2: أيوة.
3: فالعملية دائما المواطنين ناشدوا بضرورة ونحلم طبعا بالجسر، لكن نقول حتى الجسر يجي. اليوم حنا معانا وسيلة النقل اللي هي العبارات الواقعية، فيفترض أن يكون، نتمنى إن شاء الله من حكومتنا الرشيد النظر في عملية التخفيض والدعم على الأقل أقل القليل 50% للفئات المستهدفة. كذلك أختي حوراء هناك نقطة مهمة، جانب مهم يتعلق بالتجار وأصحاب الأنشطة التجارية اليوم في الولاية. يعني تأخير الشاحنات في شن من يومين لثلاث أيام لأربع أيام، طبعا هذا ينعكس على الولاية بشكل سلبي في وصول بضائع. تكلفة النقل، بعض البضائع ترجع، فهي العملية اليوم تلامس المواطن وتلامس حتى التجار والأنشطة التجارية في الولاية. فحنا كل حاجة تجيني عبر العبارات، يعني الغاز، المواد الغذائية إلى آخره.
2: واضح واضح، يعني نتمنى يا رب أن يتم أخذ هذه المواضيع وهذه المناشدات اليوم بعين الاعتبار، خصوصا على نقطة اليوم يعني التخفيض لبعض الفئات على الأقل، إذا رح نتكلم عن الأشخاص اللي عندهم مراجعات بشكل مستمر، أم على صعيد طلبة الحين الكليات مساكين يدرسون في مسقط، فنعرف شعور الشوق والحنين إن ودهم يرجعون حتى ولو على الأقل في الشهر مرتين، إذا قلنا ما يرجعون أسبوعيا. فنتمنى يا رب يعني يتم النظر في هذا الموضوع ويتم حله بأسرع وقت ممكن، نتمنى إن شاء الله.
3: جزاك الله خير أختي حورة. نعم، فأبناء ولاية مصيرة اليوم موجودين يدرسوا في محافظة جنوب الشرقية في صور، ويدرسوا محافظة مسقط، وفي الداخلية في نزوة،

0: رشيدة من قصرة، ومولانا صاحب الجلالة في النظر بأبناء ولاية مصيرة من ناحية الدعم ولو 50%. نتمنى إن شاء الله نحصل على دعم 50%. 57 سنة وحنا ندفع يعني مبالغ للخروج والدخول إلى ولايتنا،
1: إن شاء الله يا رب.
0: 50% إلى 5 ريالات، من 10 ريالات إلى 5 ريالات، مبلغ بسيط
1: سفرق.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: أكيد أكيد إن شاء الله راح يتم بإذن الله الأخذ يعني بشكل جدا كبير فيما يخص هذا الموضوع. الأستاذ سلمان الفارسي، عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية، ممثل ولاية مصيرة، شكرا جزيلا لك أستاذ سلمان. الله يعطيك العافية يا رب.
2: بارك الله فيك.
3: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.

0: مسقط على 102.7
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.

0: على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لـ 4 العصر.
1: صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
3: تعرفوا ايش احسن انترنت؟ اللي ما تحس فيه ابدا، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G او فايبر للانترنت المنزلي من اريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك واسرع منه ما فيه. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده، طور عالمك.
4: في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية وما

إذن مستمعين بكذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. شكرا لجميع المستمعين، شكرا لكل من شاركنا اليوم بالاتصال، أكيد شكر موجه لضيوفنا، وأيضا شكر موصول للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل علوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، أتمنى كذا إن شاء الله تقضون يوم سعيد، أشوفكم بكرة على خير في نفس التوقيت من 2 ولغاية 4. كونوا في أمان الله، مع السلامة.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
5: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. بس

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله
2: يا شكر الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: ولاية صلالة تستضيف يوم الأربعاء المقبل الاجتماع السابع للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة العمانية السعودية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل وتطوير الشراكات والمبادرات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وزارة الطاقة والمعادن تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة للصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز عبر تطوير التشريعات والحوكمة والرقابة على الأنشطة وتعزيز إدارة المخاطر والجاهزية للطوارئ في نهج يستهدف حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها. الجمعية العمانية للمسرح تفتح باب المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي الذي سيقام في محافظة مسقط خلال شهر ديسمبر المقبل في خطوة تستهدف إيجاد منصة جديدة للعروض المسرحية العمانية وفتح المجال أمام الفرق المسرحية والجامعات والكليات لتقديم تجاربها والتنافس ضمن تظاهرة مسرحية وطنية. أعمال ملتقى صلالة الهندسي الخامس تنطلق الثلاثاء المقبل تحت عنوان هندسة التحول في الطاقة الابتكارات التطبيقية لبنية أساسية مرنة للطاقة النظيفة. الاتحاد العماني لكرة القدم بالتعاون مع شركة جندال يعلن إطلاق مبادرة مدرجنا يجمعنا لتعزيز الحضور الجماهيري في مباريات دوري جندال للموسم الرياضي 2026-2027 بقيمة جوائز إجمالية تبلغ 100,000 ريال عماني. وهيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات في خطوة تهدف إلى تمكين المنتفعين من اختيار موفر لخدمات الاتصالات الأنسب لهم من حيث الأسعار وجودة الخدمات وتغطية الشبكات مع الاحتفاظ بأرقامهم، بالإضافة إلى تنظيم وحوكمة إجراء نقل أرقام الاتصالات وضمان سلاسة تنفيذها بما يعزز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات.
6: أخبار وعلوم
8: وعلوم.
3: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا ولد، حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
10: وينك مختفي؟
11: في دبي.
10: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
11: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
10: شاركنا

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش نحس بالعطش أكثر في الطائرة؟
2: تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات أقل من المعتاد، لذلك يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، ولهذا السبب ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال الرحلة حتى لو ما كنت عطشان.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق.

العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: يوم من الأيام معلومة عن الجنف وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد أو يرفع صوت التلفزيون أو ما ينتبه للتعليمات أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام من أول الخطوات المهمة إن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه. وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره. شارك

0: قليل برنامج على كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك لبابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: عندك شيء مميز؟

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكيم سيد.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لكم. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات في خطوة تهدف إلى تمكين المنتفعين من اختيار موفر خدمات الاتصالات الأنسب لهم من حيث الأسعار وجودة الخدمات وتغطية الشبكات مع الاحتفاظ بأرقامهم، بالإضافة إلى تنظيم وحوكمة إجراءات نقل أرقام الاتصالات وضمان سلسلة تنفيذها بما يعزز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات. تعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان ومواجهة تحديات التغيير المناخي، أبرز ما تناقشه ندوة استدامة المواد المائية بصلالة، وذلك من خلال 20 ورقة علمية يقدمها متخصصون على المستوى المحلي والدولي. أيضا ما زلنا في ولاية صلالة، وسوف تستضيف يوم الأربعاء المقبل الاجتماع السابع للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة العمانية السعودية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل وتطوير الشراكات والمبادرات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

0: الختام مستمعين، المنتخب الوطني للكريكت يستهل مشواره في بطولة كأس آسيا بمواجهة سنغافورة غدا.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: حبيبي الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله
5: شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام. هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز اجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-275-748.
6: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
7: لو سمحت عطني 360 بارد.
8: الغالي انا قهوة عمانية.
9: أما انا بطلب ماتشا لاتيه.
10: هلا كافي، سوالف الكافيه.

الخامسة مساء على هلا اف ام. هلا كفي على هلا اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة عبر هالأفأم. نمسي عليكم بالخير ونقول لكم حياكم الله معانا وبداية أسبوع جديد بعد الإجازة. إن شاء الله يا ربي كانت إجازة جميلة خفيفة لطيفة، انبسطتوا فيها واستانستوا فيها مع أهلكم مع أحبابكم عيالكم وكل من يعز عليكم، حتى لو ما سويت فيها شيء إنك طلعت ورحت ورديت وسافرت ولا يعني كشت برا أو إنه على الأقل أنك تكون ريحت قعدت كذا مريح عمرك مريح ذهنك مريح فكرك وتكون يعني كانت الأمور إن شاء الله يعني طيبة، تكون ريحت نفسك وجسدك ويعني خذيت وقت نقول لنفسك هاي 3 أيام إن شاء الله يا ربي كانوا كذا خفيفين وحلوين انبسطوا فيها وراجعين اليوم نقول كذا وإحنا يعني بمزاج وفي مود إنه حابين ننتج إن شاء الله إنتاجية. أسبوع المفروض يكون حافل كذا بالإنتاجية دائما إن إحنا في 30 أغسطس يعني اليوم وبكرة وكذا على نص الأسبوع داخلين على شهر جديد، ربي يكتب لكم الخير في كل أيامكم يا رب. والعادة تنازلي أكيد للعودة للمدارس بدت وأيضا يعني خلاص بالنسبة للشوارع والطرقات الحمد لله من الأسبوع الماضي شايفين أن الدنيا راجعة بزحمتها شوي شوي. هذا أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، رح نبدأ معاكم مشوارنا المسائي من هلا كافية مع مجموعة من الأخبار والسوالف والمحطات الغنائية اللي إن شاء الله تنال على رضاكم وإعجابكم. دروب السلامة أتمنىها لكم في مختلف مشاويركم في مساء اليوم.

0: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
1: اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية التلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

إذن هذه عودة معكم من جديد مستمعينا من هلا كافي، حياكم الله ويا مساء الخير. هنا معي مشاركة من أبو عمان يمسي عليكم بالخير سامي العبدلي، ويقول تحياته لكل المستمعين بالأخص لعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعة أبو عمان، يسعد لنا مساء. أيضا معانا هنا مشاركة من أم ناصر، يسعد مساك يا أم ناصر. تقول والله يا وفاء ما تتخيلين كيف أن الإجازات تمر مرور سريع جدا، سواء كنا نتكلم عن الإجازة الصيفية اللي ما حسينا فيها وقربنا على العودة، أو الإجازة اللي قضيناها في الويكند بالنسبة لنا إحنا الموظفين. ترى يقولش الأيام الحلوة والأيام السعيدة دائما تقضي كذا وتمر بسرعة يا ناصر، أهم شي تكونوا انبسطوا فيها إن شاء الله يا رب. بلقيس يسعد لنا مساك يا بلقيس، أتمسي عليكم بالخير. تقول الحمد لله خلص دوام أول يوم للدوام، يعني بداية الأسبوع قصدك يا بلقيس، وحابة تسمع ويانا رشد الماجد تستاهل العنوة وتهديها لكل المستمعين. أيضا سالم يقول مساكم ورد والكل بداية أسبوعية، نودع في دروبها دعوات لا تقال، أمنيات يسكنها القلب بصمت، أن يكتب الله لكم في كل خطوة توفيق وفي كل سعي تيسير وفي كل انتظار جبر، وأن يقودكم إلى ما تتمنون بطرق أجمل مما خططتم لها. أسبوع جديد لعل يحمل لكم من الأقدار أجملها والإنجازات أعمقها أثرا، ومن الطمأنينة ما ينسيكم عناء الطريق، دمتوا بخطى مباركة وأثر لا يزول، وبالتوفيق لكل الطواقم الدراسية صناع الأثر وبنات الأجيال، عساها تكون سنة يكللها الله بالتوفيق وتزهر فيها الجهود إنجاز وأفكار وإبداع والعطاء أثر ممتد، سنة تكون عامرة بالهمة والاجتهاد جميلة بما تحمله من نجاحات تستحق أن تروى. سالم العمير يسعد لنا مساك، يسعد لمساء أم سلطان حبيبة القلب من حمد القاسمي زوجها، يسعد لنا مساك يا حمد، تحياتنا لأم سلطان. وأم صادق من صور تمسي عليكم، تقول مثل الناس الكويسة بغيت أسجل حضور، الحمد لله الإجازة حللناها وربي لك الحمد، الحمد لله على كل حال يا أم صادق، ويا رب إن شاء الله دائما مبسوطين ومتهنين مع كل من تحبون يا رب.

0: كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: 7 أو 2-2-0-0-9-0-0-4 وخليك مع هلا أف أم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

0: كافي على هلا اف ام.
1: مرافقينكم في دروبكم مستمعينا في الطرقات من هلا كافيه، هذه اجمل التحيات. اتمنى دروب السلامه ان شاء الله لكم جميعا وما كانت مشاويركم في هالمساء. اذا طمنونا عليكم، كيف الامور وكيف الدروب وكيف الزحمه؟ ومثل ما يقولون يعني ردينا مستمعينا، ردينا الزحمة يا جماعة، ردينا على حسب ما أشوف حاليا. طبعا الشارع شارع السلطان قابوس القادمين، نقول اللي جايين من جسر المطار بالاتجاه للعذيبة، ففي هذه المنطقة أشوف أنه في زحمة مش طبيعية، الحركة بطيئة جدا. الشارع اللي هو تحت جسر العذيبة وقبل جسر العذيبة بالاتجاه خلينا نقول إلى مسقط، الشارع الحركة فيه بطيئة لكن مش واضح لا سمح الله إذا في حادث أو شيء، فأتوقع أن الازدحام الطبيعي. هذا بالنسبة للي رايحين، يعني جايين من المطار ورايحين للقرب عند جسر العذيبة واقف الشارع. بالمقابل على الجهة الثانية شارع السلطان قابوس، طبعا من المطار وين تريحين ليه برج الصحوة ومعد برج الصحوة، ما تبون تعرفون شو الوضع. الزحام، حركة بطيئة، زحمة زحمة زحمة. هذا الشارع اللي هو من المطار وإحنا رايحين لبرج الصحوة واللي متجهين لسيتي سنتر، هذه المنطقة كلها فيها ازدحام. بالمقابل على طريق مسقط السريع فنفس الشيء، نصادف الازدحام من العذيبة الأنصب، هنا عندكم زحمة وكثافة مرورية. من بعدها راح تصادفوا الازدحام عند الرسيل، مخرج الرسيل، الشارع كذا شوية الحركة فيه بطيئة وانتم متجهين إلى المعبيلة. يعني هالوقت الحين ساعة 5:38، يعني بعد 5:30 أشوف أيضا العامرات، الزحام والحركة بطيئة من عند اللولو وانتم رايحين باتجاه الدوار. هنا الشارع تقريبا يعني الحركة فيه بطيئة متوقف. أتمنى دروب السلامة لكم جميع في مختلف مشاويركم، نقول مثل اليوم وين ما كنتوا رايحين وراجعين، الله يسهل عليكم الدرب والأمر. مساكم ورد. أمس حضرت سينما مع أخواني، الفيلم مخلص الساعة 2 بالليل وأنا الوحيدة اللي أداوم، وما أبي أقول لكم إيش اللي صار. اليوم بعدني في الشارع الحين وأنود، الله يسامحهم. خولة يا خولة، ركزي يا خولة وصحصحي يا خولة، معلش زيدي صوت الراديو طيب، ويعني كذا بس ركزي الله يخليك، لا تنودين في الشارع. وصلي إن شاء الله بالسلامة بإذن الله تعالى. يعني ما أدري شنو أحط لش أغنية أخليش كذا، يعني

كذا طبول وتصفيق وما ادري ايش. المهم هذه صبوحة تمام للمايسترو محمد الفحوم من حفلة قطر، ان شاء الله يعني تساعد شوية. انت حاولي بس تحركين عيون وتحرك تلفين راسك يمين يسار. اوه مشي بالسلامة يا رب ان شاء الله. انا بعد معاي طلب اغنية المسلسل القطري، لا اسم المسلسل كان يوم اخر ان شاء الله، عبد المجيد عبد الله، بس عشان نخول الحين فيها نوم وقاعدة تنود وشارع زحمة فما نبي كل يوم نقول اليوم، لا هذه خلوها على جنب بعدين بنسمعها.

0: نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: يا سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: هلا كفي على هلا اف ام. هلا كفي.

0: هذه تحية لكم، وإحنا في الدقائق الأخيرة من ساعتنا مستمعينا الأولى في هلا كافيه. يسعد مساء كل من مشاركنا ومتواصل معانا، وكل اللي على السمع. أم صادق منصور، يسعد لي مساك يا أم صادق، توجه تحياتها الخولة، تتمنى لها دروب السلامة. أم علي تقول والماي كله في الشارع عشان كذا الزحمة، تقول في أنبوب ماي مقابل وكالة يعني بالشارع العام منفجر عشان كذا الزحمة، فمساكم خير. من أم علي، هذا علوم أم علي بلغتنا إيش اللي حاصل، وأنا بعيدني بأخذ لفة أشوف هل في نقول يعني خبر من الجهات الرسمية بخصوص هذا الموضوع، إذا ذاكرين لنا اللي حاصل أم لا. لحد الآن تقريبا ما في شيء على أساس أنه أذكر لكم إياه كخبر يعني رسمي. هذه العلوم وصلتنا من أم علي بمنها في نفس الدرب والشارع. هلا هلا بنفسكم وبالطريق، والكل إن شاء الله يوصل مقصده بالسلام إن شاء الله. درب السلام لكم. القوة تعني أن يكون تركيزك على ما يسعدك وينفعك أكبر من انشغالك بمشكلتك. مساكم الله بالخير والسرور. حلو أن الواحد فعلا يركز على الأشياء اللي تنفعه والأشياء اللي تسعده، ويبتعد كل البعد قد ما يقدر عن أي شيء ممكن يعني الضايقة والضايق خلقه والضايق صدره وتخليه مهموم. كل شيء بدأ رب العالمين، ربكم يهونها ويسهلها إن شاء الله. قطع العلاقات ليس دائما بدافع الكراهية أو الغيرة، تمام. أحيانا يكون ليش نورنا، يقول أحيانا يكون نتيجة وعي متأخر أن بعض الأشخاص لا يناسبونك نفسيا، حلو، وبعضهم يفتقر إلى الوفاء. الله حبيت هذه تحتها يعني خطين حمر، لأن أنا إنسان أعشق اسمي، حلو، فحبيت. بعضهم يفتقر إلى الوفاء، طيب، وبعضهم يستعملك عندما يحتاجك، وبعضهم يستنزف طاقتك، وبعضهم يريك وجه ويخفي الآخر. الحدود الصحية لا تعني أنك تكره الناس، بل أن تعرف من يستحق القرب ومن لا يستحقه. لذلك لا تشعر بالذنب لأنك ابتعدت، فليس من واجبك أن تبقى قريبا من كل من يرهقك. فأحيانا يكون الابتعاد أعلى درجات احترام الذات. صراحة يعني الكلام كبير، فأنتوا إيش رأيكم بهذا الكلام مستمعين الأحبة؟ دام أن أنتوا يعني عالقين في الزحمة والدنيا زحمة، فخبروني الكلام جاز لكم؟ تحسون أنه صح أم لا لك؟ شنو رأيكم في الموضوع؟ أنه مش شرط أنك أنت تقطع العلاقة لأنك أنت تكره أو أنك تغار من هذا الشخص. النتيجة ممكن أحياناً يصير عندك الوعي متأخر أنه هذا، لأن الناس ما يناسبونك نفسياً، أن هذا لأن الأشخاص مش الأشخاص اللي مفروض يكونوا معاك في هذه الفترة وفي رحلتك هذه. سبحان الله، فخبرونا إيش رأيكم. نشوف مشاركاتكم أكيد معانا على الواتساب 9555107. روح معاكم بداية الساعة الجديدة.
1: هلا كفي على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-275-748.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

هذه تحية لكم من هلا كافي مستمعينا. وفي بداية ساعتنا الثانية نحن معاكم متواصلين بساعة 6:04. أتمنى دروب السلامة لكل من يسمعنا. وفعلا أكثر من مكان ازدحام في هذا التوقيت، خاصة سالكي الشارع العام، شارع سلطان قابوس، سواء اللي جايين نقول من السيب بالاتجاه للقرم فقبل العذيبة راح تصادفوا الازدحام والحركة هنا شوية بطيئة. أيضا بالخط الثاني اللي متجهين نقول متوجهين للسيب، فمن بعد المطار بالاتجاه إلى برج الصحوة أو مسقط سيت سنتر، هذا المنطقة كلها زحمة. الله ييسر أموركم وتصلون بالسلام يا رب. إذا كنا نتكلم عن العلاقات وقطع العلاقات بدافع الكراهية أو يعني الغيرة، إنه مش دائما تكون دافع الكراهية أو الغيرة، فقلنا إيش رأيكم أنتوا بالموضوع معاي. مشاركة تقول كل علاقة درس تحتاجه أو نحتاجه بعيدا عن استمرارها أو البعد. تحياتنا للمرسل. أيضا أم صادق تقول الفراغ هو أساس المشاكل النفسية، فلا تجعل الفراغ يدمرك داخليا، أشغل نفسك بالمفيد، فمعظمهم الذين يعانون من مشاكل نفسية يعانون من فراغ كبير. وأيضا نقول نسمع وياكم حسين الجديد.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل car إلى 90090.

0: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: 0527.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا اف ام على الرقم
0: 935-1027.
2: هلا اف ام
3: مزاجك
2: بالعربي
3: بالعربي
2: هلا اف ام.
3: هلا كفي على هلا اف ام.
4: هالمرة معانا مشاركة من أم محمد، تمسي عليكم بالخير، وده تسمع معانا وتهدي تقول كل

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.

0: حتى لو كان الطريق صعب ما يعتبر النهاية. الإدمان ممكن يقيدك، لكن التعافي يحررك بالعلاج والدعم والإرادة. تبدأ قصة جديدة، خطوة اليوم تفتح باب بكرة. لا تفقد الأمل، تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية على الرقم 99253307. وإذا عندك أي استفسار نحن هنا لدعمك. 99253307.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: الصفاء. المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: 5551027.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 9358027.

0: كافي على هلا اف ام.
1: إذن هذه تحية لكم مستمعين من هلا كافي، ونحن معاكم يعني وصلنا نقول لوقفتنا الختامية في مساء اليوم، مساء بداية أسبوع اليوم 30 أغسطس، يعني بداية أسبوع ولكن يعني أواخر شهر أغسطس لعام 2026. نسأل الله إن شاء الله كان شهر يعني خير عليكم وبركة يا رب، والجاي بإذن الله تعالى يكون أجمل وأفضل. تحية أيضا معانا من العاصمة يقول مع عودة المعلمين والمعلمات الأعزاء من الهيئات التعليمية والإدارية والإشرافية والفنية للعام الدراسي 2026-2027 تتجدد رسالة العطاء ويبدأ فصل جديد من صناعة الأثر وبناء الأجيال، عودا حميدا وهمة أيضا تكون دائما بإذن الله تعالى عالية. عام حافل بالنجاح والإنجاز إن شاء الله للجميع، نقول في العام الدراسي 2026-2027 سواء للطلبة أو أيضا للهيئات التعليمية والإدارية والفنية وكل المتخصصين بإذن الله تعالى. إذن نتمنى لكم دائما أوقات سعيدة برفقتنا. في الختام هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، ألقاكم على خير وكونوا بخير.

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارد.
2: الغالي انا قهوة عمانية.
3: أما انا بطلب ماتشا لاتيه.
4: هلا كافر
5: سوالف الكافيه.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: خلي هلا أفهم.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: شعارك يصنع التطوير. بادر وأثر، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الظفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء.

0: سلام. ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: أنا بالخريف طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا اف ام.
1: يا حي من جا ظفار عاني
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين ومشاهدين هلا بالخريف. دروب السلامة أتمناها للجميع، إن شاء الله أنكم مستمتعين بأوقاتكم ومساءاتكم الطيبة. أكيد إحنا هنا في محافظة ظفار ومستمتعين أكيد بأجواء موسم الخريف اللي كل مالها تزداد حلاوة، وكل مالها تزداد الأجواء بالمطر والرذاذ. وأيضا خلينا نقول من هنا من صلالة جراند مول أيضا نحييكم على وجه التحديد، نشكر إدارة المول اليوم لي يعني اكسابنا هذه المساحة حتى من وسط الساحة الداخلية بالمبنى الرئيسي نحدثكم ونسالف معاكم ونتعرف أكيد على ضيفنا في موسم تتزين فيه ظفار بالخضار وتتحول فيه صلالة أيضا إلى وجهة نابضة بالحياة. ما تقتصر حكاية الخريف على جمال الطبيعة والسياحة فقط، بل تمتد إلى أنه هذا الموسم يصنع فرص جديدة للأعمال للاستثمار وريادة الأعمال. وبالتأكيد في هلا بالخريف نحن نلتقي اليوم بنموذج عماني اختار أن يحول الفكرة إلى مشروع والطموح إلى علامة تجارية تتوسع من محافظة إلى أخرى. بالتأكيد ضيفنا لهذا اليوم رائد الأعمال منذر الشماخي مؤسس بيان كرواسون الذي يحتفل هذه الأيام بافتتاح الفرع الرابع والمفاجأة الفرع الخامس إن شاء الله قريبا سوف يرى النور أيضا. فاليوم عندهم تواجد جميل هنا في محافظة ظفار، محافظة مسقط، وأيضا في محافظة جنوب الشرقية. رح نتعرف أكثر على قصة منذر الشماخي، قصة البداية وتحديات التوسع، وإيش اللي اليوم يعني أنك تبني علامة عمانية قادرة على الوصول إلى جمهور أكبر، ونكتشف معه أيضا إلى وين هو مخطط أن يصل بيبيان كرواسون. ولكن بنروح معاكم لفاصل إعلاني قصير مثل ما عودتكم، اربطوا حزام الأمان وحطوا مسافة أمان بينكم وبين اللي قدامكم، وثبتوا الموجة على 102.7 شويات وراجعين.
2: هلا بالخريف،
0: هلا بالخريف على هلا أفهم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى.
6: ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب المجام صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب المجان صلالة وكيريات صلالة. توليب المجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
2: هلا بالخريف،
0: هلا بالخريف على هلا
3: أفهم. إذن مستمعينا ومشاهدين هلا بالخريف، بالتأكيد اليوم نحن في حضرة بيان كرواسون ونتحدث اليوم عن قصة نجاح هذا المشروع، ولدينا منذر الشماخي نتعرف عليه بشكل أكبر. أهلا وسهلا بك منذر.
7: أهلا فيكم.
3: أنا اليوم أحمل كوب بيان كرواسون بخلينا نقول الهوية التجارية الجديدة، بس أبي أعرف ما القصة خلف بيان وليش سميته بيان؟
7: بيان أنا قصدك على إيش الفائدة من الاسم أو معنى الاسم؟
3: أيوة معنى الاسم.
7: بيان فول أوف لايف.
3: فول أوف لايف. هذه أي لغة؟
7: الإنجليزية.
3: اللغة الإنجليزية.
7: لو تكلمنا باللغة الإنجليزية يعني فول أوف لايف معناها يعني الحياة المفعمة والحياة المليئة بالطاقة، يعني شيء إيجابي.
3: جميل.
7: فهو شيء مفرح. ففكرت إن كروسون وبيكري أول الصباح تبدأ يومك بطاقة إيجابية وبطاقة حلوة. حسيت الاسم مناسب جدا يعني.
3: جميل فعلا. اليوم القهوة وما أدراك ما القهوة صارت حياتنا، ويومنا ما يبتدي وما ينتهي إلا بكوب قهوة. لكن اللي عارفة أنه منذر شماخي كان رئيس جماعة الآثار والتاريخ في جامعة السلطان قابوس، ومن بعدها أصبح يعني رائد أعمال، وخلينا نقول نقلة نوعية وشتان بين هذا وذاك. فكيف ولدت فكرة بيان كروسون؟
7: عن إدارة الجماعات والتاريخ وغيره كذا كان أيام الجامعة. بعدين تخرجت من الجامعة ودخلت في شركة أريدو، بعدين انتقلت لشركة ثانية مطارات مسقط، بعدين شركة أبرايت، بعدين قدمت استقالتي عشان فيان.
3: عشان فيان ها؟
7: أنا أول شيء أسوي يعني عملنا مشروع فيان، وبعدين قررت اني اقدم استقالتي عشان اتابع المشروع.
3: انا
7: عندي
3: كان؟
7: عندي ايمان في المشروع.
3: جميل.
7: واني خطوه كانت جدا جريئه انني اطلع من شركه انا تعتبر زينه في وقت ما في وظائف اصلا يعني، بس استخرت عشان اخطو الخطوه يعني اني اقدم استقالتي عشان مشروع بيان. وكان الفرع الوحيد عندي في اللي هو كان 2021 في صلالة في السعد الجنوبية، مشروع الأول أو الفرع الأول.
3: نعم.
7: فهذه أنا شفت من أكبر التحدي يعني، إن أنا جلست يمكن 3 شهور بدون راتب، هل أستقيل أو لا، هل أكمل في المشروع أو لا أروح على وظيفتي يعني. بعدين بعد 3 شهور بدون راتب قررت أني أستقيل.
3: وسبحان الله كيف قدرت يعني تواجه هذه 3 أشهر بدون راتب؟
7: كافحت.
3: إلين ما قررت.
7: كافحت.
3: في المشروع نفسه في فيان.
7: طبعا. أنا عشان فيان ضحيت بوايد اشياء، مستعد اضحي بالاكثر طبعا.
3: يا سلام، هذا هو الفكر والاصرار والاراده اليوم. بانك انت تؤمن بفكرتك وتؤمن حتى تنجز وتحققها. طيب مساله القرار الاستقاله ام بيان او او او مشروعي التجاري، كيف كان هذا القرار يعني اليوم بعد كل هذه السنوات؟ هل تعتقد ان قرار صائب؟
7: لو رجعت للسنوات اللي وراء، قرار الاستقاله كان مربوط بعوامل ثانية، بعد تحديات أكبر من استغالة.
3: نعم.
7: هو عبارة كان أول بيكري في محافظة ظفار، يعني أنت كأنك جبت شيء جديد في محافظة ما لها أي تجارب.
3: نعم.
7: يعني لو بضرب أي مثال، إحنا أجيب أي مشروع أدخله في محافظة وفي تجربة في المحافظة ناجح يعني ممكن، لكن أنا أول مشروعك أدخل أول بيكري في محافظة ما كان فيها بيكري نهائيا، وكافح عشانها وجاهد عشانها لأني ما أمن بهالفكرة، بعدين استقيل، فتعتبر المخاطره ما مخاطره واحده، المخاطره اتوقع احنا يمكن دبل او تربل بعد، لان عندي ايمان في العالم التجاري هذه.
3: جميل.
7: حتى ما كانت الرؤيه واضحه 100% عندي، يعني انا وين بوصل، وين بروح، كيف بسوي، لكن عندي شيء داخلي نقول هذا في يوم ما نحن بنوصل، او في يوم ما احنا بحقق هذا الشيء.
3: يا سلام عليك. اليوم انت حديثك ملهم، وأعتقد هذا الإصرار وهذه الإرادة يعني هي اللي تخلي هذا المشروع يكمل طريقة. ويمكن في ناس كثر تعثروا من أول طيحة وقفوا، فأنت اليوم وهم يسمعونك في هذا الأثناء أعتقد راح يأخذون من حديثك الكثير. لكن في عام 2021 دعنا نقول 21 22 23 24 25 26 6 سنوات تقريبا بديت أنت في هذاك العام مجال خلينا نقول المقاهي والمطاعم والكرواسون كبيكري، توها تبدأ الهبة، كانت أيضا مجازفة صح؟
7: بالضبط. هذا الأشياء اللي كنت عانيه، أنا جايب منتج ما له وجود أصلا في المحافظة.
3: أيوه.
7: ما له وجود أصلا في صلالة، يعني كمحافظة دخلي فيها وجبة جديدة، هم عارفينه طبعا الشعب في صلالة محافظة فار عارفين إيش يعني الكرواسون، بس كمشروع تجاري لأول مرة يدشن بكرواسون أو بيكري كان لأول مرة في المحافظة، فكان تحدي كبير إن أنا أقنع الناس أو إن أنا انشر هذا الشيء انك كفكرة البيكري وكونسبت البيكري ان نحن فتحنا من هذا منتجات بيكري ومنتجات مخبوزات وهم عارفين هذه منتجات معروفة ما يعني موجودة خارجا، لكن في صلالة اول مرة كانت نوعا ما جدا صعبة. اتذكر كل يوم فيها احنا وصلنا للمراحل ممكن مرات ما ننام الليل من الضغط، احنا نحاول ننشر هذا الشيء، ننشر هذه الفكرة ان هذا منتجات اصلا موجودة، منتجات جدا جميلة والهروادها كانت دخول حسيت ان حملت ثقل الدخول هذا المشروع.
3: ايوه
7: الثقل كان كله على ظهري اني دخل هذه الفكرة في البلد يعني في المنطقة اللي انا فيها. طبعا
3: ليش انت رحت لي للمقاهي وللكرواسون؟
7: كان انا ما احب اجيب مشروع موجود.
3: ايوه
7: ما فضلت ان اجيب مشروع موجود، يعني لو بجيب قهوة هذيك الايام كانت وايد في عدة قهوة يعني وكلهم زينين، فأنا لما أجيب قهوة إيش اللي بيميزني أنا أو إيش اللي ليش الإضافة اللي نضفتها الحين عشان الناس تنبهر أو أنا كيف أبهر نفسي أصلاً؟ أنا المهم أنني أبهر نفسي بعد.
3: صحيح.
7: هل أنا سويت شيء واو يعني ولا حالي حال أي مشروع سابق؟
3: نعم.
7: فاهتميت أنني أجيب شيء ما موجود وفي نفس الوقت ما يكون هبة مؤقتة وتطلع من السوق، أجيب فكرة لأول مرة ومنطقية لأنها موجودة وكل حد يعرفها ولها استمرارية.
3: نعم.
7: ما موضوع فكرة وخلاص، هي الفكرة بعدها استمرارية. أنا لو جبت فكرة ما لها استمرارية بتكون هبة شهرين ثلاث شهور أربع شهور وبعدين هل بستمر؟ فالحمد لله توفقنا في الموضوع، طبعا هذا كله بفضل الله في اختيار الفكرة واختيار الموقع نفس الشيء واختيار صلالة بعد كمكان أول محل نفتح فيه.
3: نعم. طيب قبل أروح أسألك ليش اخترت صلالة ومحافظة ظفار على وجه التحديد، كيف أقنعت الناس بفكرة الكرواسون أو بيان؟ يعني أتذكر في عام 2021 كان في ضجة حوالين بيان كرواسون، حتى شكل البوتيك وشكل الكوفي شوب كان مختلف نوعا ما، وكانت كل الناس هابة على بيان لأنه عنده جودة أو طعمه مختلف. بس أكيد يعني لا تزال فكرة جديدة في وقتها في السوق، كيف قدرت تقنعهم؟
7: اضطريت أقنع. أنا كنت أطلع على كل سيارة، كنت أنا شغال أصلا في المحل، أنا لما قدمت استقالتي من الدوام كنت دائما في المحل، صار ما عندي شغل غير المحل، أروح صباح ظهر ليل عصر أطلع أشرح لهم. يعني بعض الناس هم يعرفوا الكروسون بس ما يعرفوا البروسيس الطويل عشان أنتج إنتاج الكروسون. حتى مرات لما يكون سولد أوت يقول لي في بعض الزبائن يقول زين جيب لي واحدة الحين بنتظرك برا، انت راح هي حبة الكرواسون تحتاج 9 ساعات. فيقول له انت اكيد تتمسخر يعني كلامك مش جد، اذا هم يتوقعوا حالة اي وجبة يعني نخلص اللي بتسوي لي واحدة بعد شوية. ف تميت اشرح للناس بروسس، اخبرهم العجين، اخبرهم التخمير، اخبرهم البروسس كامل، التبريد، الفرد، العجين، سالفة طويلة. تميت اشرح كل سيارة.
3: أنا بالنسبة لي أول مرة أعرف إن الكرواسون تحتاج 9 ساعات.
7: هو ما تحتاج 9 ساعات عشان حبه، هو الشيت كامل.
3: أيوة.
7: الشيت كامل يطلع، يعني هم مو أصلا مستحيل تسوي عجينة عشان حبه.
3: صحيح.
7: وعجينة كاملة طلع مجموعة.
3: صحيح.
7: إذا العجينة تحتاج 9 ساعات من بروسس كامل، فما لو عندي سولد أوت خلاص أنا ما عندي شيء اليوم غير بكرة.
3: أيوة.
7: لو اليوم سولد أوت بيان ما عندي مجال غير باكر أبيع مرة ثانية. فهذا نفس الشيء تحدي ثاني على فكرة في الكروسون، لأن الكروسون لو مش كروسون لو أي براند أو أي مشروع ثاني خلص عليه منتج يوفر مباشرة ويبيع نهاية اليوم. فمثلا ما خلينا نقول سويت أو محلات شوار أو محلات البرجر أو محلات القهوة شيء موجود تحذر نص ساعة على طول. أنا ما أقدر، أنا لو خلص علي خلاص ما عندي شيء، ما أقدر أكمل نهاية اليوم.
3: طيب زين موضوع السولد أوت أمر جيد يعني أمر إيجابي.
7: إيجابي ومش إيجابي.
3: كيف؟
7: إيجابي إن حلو بعنا ومش إيجابي إن ممكن أبيع أكثر.
3: صحيح. زين هذا يخليك يوم عن يوم تتعلم.
7: بالضبط.
3: وتعمل لك دراساتك وأرقامك وإحصائيتك الخاصة.
7: بالضبط.
3: فبالتالي هناك تصاعد تدريجي وإيجابي لهذا الموضوع.
7: بالضبط. عشان كده إحنا تعلمنا من السنوات الماضية وفتحنا مطابخ كبيرة وجبنا معدات أكبر وجبنا عدد أفران وعدد موظفين، وكان الوضع تغير 100% من أول ما فتحنا لحد الحين. يعني نحن جاهزين أكبر وما دارك بعد في سولد اوت.
3: طيب ما خبرتنا السر الى الان، ليش الناس انعجبت في الكرواسون تبعكم؟ ليش على نص اليوم يكون في سولد اوت؟
7: الناس أول شيء فضل الله وثقة الناس فينا، وأنا ممنون جدا للناس اللي وثقوا في البراند واللي ما زالوا كل سنة وما زالوا سواء من المحافظة وخارج المحافظة.
3: نعم.
7: يكون أول محطة لهم مبيان. في ناس عندهم يطلعوا من المطار يجوا المحل بشنطهم، هذا الشيء غير مفرح، يعني يخليني أوقف، يخليني أوقف مع نفسي إن شخص من المطار بشنطته يبيان. أنا أعتبر هذا حمل في ظهري، يعني حمل هم أنني لازم أكون قد الثقة لهذا الشخص ما دام أنا نزل من طيارته وجاني مباشرة. يعني الزبون الحين أو الشخص لما يوصل المحافظة أو يوصل أي وجهة معينة معروف يسلم الشنطة يروح الفندق.
3: نعم.
7: خلاص ياخذ راحته، يطلع من المطار يجي بيان ويراويني الشنطة في الدبة، أنا هنا أوقف أقول لهم يعني ما موضوع ما تحول الموضوع وجبة، ما تحول الموضوع فاتورة شراء، تحول الموضوع حتى والله ما أعرف إيش أسميه، بس اللي يعرف أنني جدا أوقف مع نفسي وأقول ما أعرف إيش أسوي. يعني وعلى فكرة هذا الموضوع تكرر عندي عشرات المرات، وروني الشنطة الناس
3: مسؤولية، هذه
7: مسؤولية. أنا حسيت أنه في ظهري أن أنا توه واصل، وغير كذا الناس مسافرين نفس الشيء يحطوا شنطهم ويجوا عند اللبيان أنه خلاص بنسافر وبنشيل بوكسات داخل الطيارة. توصلني صور من داخل الطيارات، على كل طيران دولي عندنا عندي صور.
3: يا سلام على فيانا،
7: موثق كل لحظة، على كل طيران دولي في الخليج أنا عندي صور داخل الطيارة في بوكسات فيانا.
3: رهيب. يمكن هذا الإخلاص وهذه المسؤولية اللي تأخذها على عاتقك، وأن أيضا رائد الأعمال أو صاحب المشروع بنفسه يقف على هذا المشروع ويكون هذه العلاقة الوطيدة بينه وبين الزبائن.
7: هو غير أنه فخر، مثل ما قلتي حمل، إحنا نكون عند حسن ظن الناس اللي وثقوا فينا، عند حسن كل شخص تعنا وقف، عند حسن كل شخص أنه بيسافر وبيشيل معه بوكس.
3: أيوة.
7: إلا الخارج، فأنا أعتبرها مسؤولية أكثر من فاتورة، أعتبرها مسؤولية أكثر عن بيع وشراء.
3: صحيح. طيب ليش اخترت محافظة ظفار على وجه الخصوص؟
7: محافظة ظفار قلت خليني نبدأ فيها، أدشن المشروع هذا لأول مرة. مسقط كان موجود.
3: أيوة.
7: كرة البيكري محافظة ظفار ما فيها، فقلت خليني أبدأ في المحافظة كوني بيكون أول بيكري وأشوف الأمور وأشوف تقبل الشعب للكرسون والبيكري. والحمد لله أنا بفضل الله، يعني لو أرجع سنوات وراء برجع أختار صلادة.
3: يا سلام. يزعلوا عليك ترى المحافظات الثانية. يزعلوا عليك المحافظات الثانية.
7: مش كثور في المحافظات الثانية، كلهم فيهم الخير، بس صلالة وظفار في داخلي شيء ثاني.
3: أيوة.
7: يعني أنا ما أقدر أطلع من صلالة ولا أنسى لحظاتي في صلالة، وأنا عايش بينهم وفيهم وهم أهلي وجماعتي وناسي، فالحمد لله ألف يعني إلى ما لا نهاية. أقول لك لو يرجع فيني التاريخ اختار صلالة صلالة صلالة.
3: يا سلام على اليوم محظوظين أهالي صلالة أيضا،
7: وأنا محظوظ فيهم طبعا
3: بالتأكيد، وهم وكلكم محظوظين ببعض، وإحنا أيضا محظوظين بهذا اللقاء بوجودك اليوم، وإنك تسرد هذه القصة للكثر. يعني في وايد ناس بيتعلموا من هذه التجربة، وفي ناس أيضا بيأخذونها كقدوة لعدم الاستسلام وعدم اليأس، وأنه لا زال في فرصة بأنك تصنع كل يوم قصة جديدة. فبالتأكيد منذر الشماخي مؤسس وصاحب فكرة فيان كرواسون موجود معنا اليوم في هلا بالخريف، راح نتعرف أيضا على جوانب أخرى ووجود أيضا موسم خريف ظفار، ولأي مدى اليوم هو أيضا هذا الموسم يعين ويفتح فرص لرواد الأعمال. بس بنروح معك لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
8: هلا بالخريف،
9: هلا بالخريف على هلا أفهم.
10: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
11: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
8: هلا بالخريف،
9: هلا بالخريف على هلا أفهم.
3: إذن اليوم في هلا بالخريف تجربة رائد أعمال والحديث عن مشروع المقاهي وأيضا الكرواسون أكيد مع بيان كرواسون ومؤسس هذه العلامة التجارية العمانية منذر الشماخي. أهلا وسهلا بك مجددا. إذن إيش اللي كان يشوفه منذر في السوق ما كان موجود وكان يحاول أن يغطيه من خلال بيان كرواسون؟ يعني إيش الحاجة اللي كنت تحاول تسعى اللي تغطيتها في السوق في قطاع المقاهي على وجه الخصوص؟
7: احنا ما ودنا نغطي يعني جوانب كثيره، بس احنا اختصينا في جانب اللي هو جانب المخبوزات. أيوة. الكرواسون والمخبوزات او الكرواسون ومشتقاته. يعني لو تلاحظ احنا معنا في المنيو يعني نادر ما تحصلي منتج طالع من اطار الهويه تبعنا. نحاول ممكن تحصلي منتجات موسميه فقط يعني، لكن بشكل عام احنا نحاول ما نطلع من جانب الكرواسون ومشتقاته. اريد اغطي هالجانب. احنا انا ما ودي اسوي منيو كبير ولا ودي اسوي يعني مطعم كامل، لا انا عندي تخصص معين وحاب اتخصص فيه ولا اريد اطلع منه.
3: ايوه.
7: التخصصية مهمة بالنسبة لي عشان ما افقد التوازن والسيطرة على الموضوع.
3: حلو.
7: وانا نفسي انا انصح كل شخص
3: ايوه
7: يتخصص في شيء معين ويبدع فيه.
3: صح. هي هذه هي مدرستين، في ناس يقول لك تخصص وفي ناس يحاول قدر الامكان يستفاد من السوق.
7: بالضبط.
3: فايش تجربتك اليوم في التخصصيه والى اي مدى فادتك ونفعتك؟
7: شوفي لو الشخص تبع السوق، طبعا بوجهه نظر شخصيه، الشخص اللي لو تبع السوق، السوق كبير وبيضيع في زوايا السوق. لكن لو تخصصتي في جانب واحد ما بتضيعي، خلاص انت عارف الهدف مالك وعارف الاطار انت ماشي فيه.
3: جميل.
7: لكن لو رحتي على هبات السوق ما يخلص ولا يتوقف، لان كل يوم شيء جديد. هل معقول ان بس مطعم على كل شيء جديد؟
3: وبعد نابو حلو واحد يكون قنوع. صحيح.
7: بالضبط.
3: ويطور من المجال اللي هو اتخذه والهدف اللي انت مثل ما ذكرت. طيب الى جانب قرار الاستقالة في بداية مشوارك مع المشروع، هل هناك تحديات اخرى، قرارات صعبة كان بامكانك او كان من المفترض انك تاخذها؟ القرارات الصعبة اللي كان المفروض انك تتخذها الى جانب قرار الاستقالة في البداية
7: في المشروع نفسه يعني في أيوه؟ الاستقالة.
3: نعم.
7: هي كانت الاستقالة هدفها انني استغيل اتفرغ 100%
3: ايوه
7: للبراند.
3: مش فقط الاستقاله، اقصد القرارات اليوميه اللي لازم تتخذها. ايش هي القرارات الصعبه بالنسبه لك او التحديات
7: يوميا؟ انا حتى امس مغرر قرار صعب حتى
3: اللي
7: امس
3: هو؟
7: بدون صح، لكن يوميا البزنس يحتاج لسرعه تدخل وسرعه اتخاذ قرار.
3: نعم.
7: لان البزنس وسوق السوق العمل الخاصه في مطاعم المقاهي وغيره ما نفس الجوانب الاداريه او مثل الدوائر الحكوميه وغيره. لا، البزنس السوق صاعد وفي تحديثات يوميه وفي تحديثات شهريه ولازم احنا نتبعها، فلازم احنا نكون مواظبين عليه لان القرار يطلع في لحظه. انا على كل اجتماع فيه يطلع بقرار. انا عندي مدراء في الشرقه احضر معهم اجتماعات، انا اغير القرارات او اضيف قرار مباشر او تدخل مباشره. ليش؟ لان احنا نتعامل مع زباين، مع الاف الناس، وكل هذه القرارات نحن نعملها في القرارات هذه لان احنا متعاملين مع ناس يوميا يجونا. هذه القرارات لازم يعني ما توازي مصلحتهم بكثر ما هي تخدمهم يعني
3: بشكل اكبر.
7: فقراراتنا مرتبطه معاهم.
3: جميل. مرتبطه دائما يقولوا العميل على حق، تتفق في هذا الجانب ام لا؟
7: هي لها يعني جوانب كبيره، بس بشكل عام الزبون، إذا بتكلم عن زبون فيان، ما راح أطلع على زباين أخرى. زباين فيان إحنا لازم نرضيهم ولازم نسعدهم، لأن أنا ما أعتبر زبون، ما أشوف الشخص اللي يجيني زبون أو أعتبره فاتورة أو شيء. لا، لما يجيني محل أعتبره ضيفي، وإذا الشخص تعنى وضرب بالمحل هو كنا ضرب ببيتي. فأنا أحاول إيش محتياجات أنا لبيها له.
3: نعم.
7: ما أشوف إيش السالفة، أجي من النهاية ايش في خاطرك؟ دائما اسال السؤال هذا، ايش في خاطرك؟ ايش اللي تامر فيه؟ اريد اخلصك، ما عشان اخلصك معمن، لا، عشان بس انه اهتم فيك، اطلعك تركب سيارتك انت راضي ومرتاح، حتى اسالك اقول لك خلاص وضع طيب، ايش في خاطرك؟ لان انك انت تجي لفيان احنا نحسبها لك انك انت وصلت معانا، لازم احنا نرضيك ما نزعلك. واحاول اي شخص يعني ينتقدني وايد ارتاح له، وايد افرح لما احصل انتقاد، وايد ارتاح واوصي نفس الشيء من هذا المايك ان اي شخص ما يخلي شيء في خاطره على طول اكتب كومنت. انا عندي شركتين ماسكات حسابات الشركه كومنت, ادخل بنفسي انا اعالج الموضوع, ما اخلي مدير, انا بنفسي شخصيا ادخل اعالج الموضوع الاهتمام في الزبون.
3: جميل. طيب الى جانب اليوم الاهتمام بالزبون والاخلاص في العمل, خلينا نقول القرارات الصعبه اللي اتخذتها, الاخطاء اللي وقعت فيها منذر تعلمت منها اكيد, حلو انه الناس ايضا تستفيد من تجربتك. اعتقد التجربه ما تاتي بالساهل ولا بد من عقبات او تحديات وصعوبات, فهل في خطا معين وقعت فيه؟
7: اذا بنتكلم عن الاخطاء يوميا حتى ما تكفيها مقابله. اتوقع لازم تقبلوني شهور معينه يعني.
3: لسه خطا اكيد
7: دائما ان برجع لنقطه البزنس وتحول يوميا. بزنس قبل 5 سنوات ما نفس الحين, بزنس الحين ما بيكون بعد 5 سنوات. فالبزنس ما في ثوابت, البزنس محيط بعدة عوامل احنا المفروض نواكبها وما نوقع في اخطاء الماضي والاشياء اللي سويناها. يعني انا كمنذر او كفيان الاشياء اللي نسويها كنا في 2021 ما نسويها الحين 2022. لا اكيد لازم احنا نغير اول باول, نواكب الوضع ونواكب تغيرات البزنس. اذا جيت على الاخطاء تحديدا أن ما يحيط شيء في بالي, بس أخطائي ما تخلص لدرجة يعني بكل الكلام ما تحمله معنى, يعني أن الأخطاء ما تخلص والأخطاء يومية, لأن القرارات اللي اتخذها قرارات صعبة وقابلة للصح والخطأ.
3: صحيح.
7: كيف قابلة للصح والخطأ؟ قرار البزنس مبهم, بوضح موضوع ثاني. كيف مبهم؟ أنا ما أعرف إيش بيصير قدام, انا ما اعرف ايش بيصير بكره
3: جازفه,
7: وما اعرف ايش بيصير بعد شهر, وما اعرف والله. خلينا نقول على سبيل المثال بقي خطط على شهر الحين, على شهر 10 على مينيو معينه ولا وجبات معينه وغيره, هل بيصير الشيء في بالي؟ احنا مربوطين ب ماركت شير او مربوطين بزباين.
3: نعم.
7: هل بيتحقق الاشياء اللي في بالنا؟ حنحاول ونسعى, والمحاوله ما تكون يمكن تكون 100%, تكون 70% 80%, فما معروفه 100%. فمرات الخطا ما يكون خطا 100%, يكون خطا بسيط, ومرات لا خطا يكون فادح. يعني وايد احنا عملنا خطا.
3: طيب
7: كبير.
3: في حاله الخطا الفادح هل خلاص تقول انتهت مسيره فيان, ولا كيف؟ ايش الدافع اليوم وراء الاستمراريه؟
7: فيان ما راح ينتهي الا بعد الوفاه.
3: الله يعطيك طول العمر.
7: إذا ما إحنا فضل الله حيين فيان بيكون مستمر
3: بإذن الله تعالى. بس متى تحس إنه أوكي الخطأ فادح ولكن لا أنا بكمل أنا بستمر؟ نبي نعرف اليوم هذه الإيجابية.
7: الإيجابية لأن أنا عندي إيمان بالله تعالى, وإيمان فضل الله طبعا, وثم فضل الله. عامل بسيط فيان, أنا عندي إيمان بالله أن الشخص اللي يسعى واللي يجتهد واللي يكافح للنهار الله ما ينساه, واحنا اكيد ما دام احنا نكافح ونجتهد الله ما بينسانا. نخطا مره مرتين ثلاث اربع, وعلى فكره بخبرك شيء,
3: ايوه
7: في اخطاء قلت الحمد لله اني غلط فيها, هذيك الاخطاء ما كانت اخطاء, كانت تحول مسار.
3: سبحان الله.
7: والله العظيم انا كلمه جد من هذا المايك, انا كانت اخطاء صارت لي اقول اللهم لك الحمد ان صار هذاك الموقف او صار هذاك الفعل او صار هذاك الاجتماع. في اجتماعاتها كانت فاشله وتوقعت ان اخطاء, هي ما كانت خطا. وكلمك على 2026 الحين اقول اللهم لك الحمد اني ما رحت في ذاك المسار.
3: كيف ايش هي تحضرك؟
7: ها؟
3: تحضرك مثل هذه القرارات اللي كانت نقطه تحول بالنسبه لك؟
7: كتوسع في مكان معين او كفى عمل شيء معين او في احضار منطقه شخص معين او في وايد اشياء اقول الحمد لله. هذه الاخطاء هي قد تكون لحظيه في وقتها او أيوه. قد اتحسر عليها, لكن بعد مرور فتره اقول لا اللهم لك الحمد ان الله نجاني منها.
3: جميل. اليوم حديثك ملهم مثل ما قلت لك سابقا. طيب متى حسيت انه فيان لا بدا يتغير, يعني مش هو مجرد مشروع تجاري وانما هي علامه تجاريه انت قاعد تبنيها؟
7: ما يحضرني التاريخ بالضبط, لكن اول شيء ترى بديت انا في محل صغير, بعدين توسعت الى مطبخ خارجي كيتشن وصرنا نوزع منه, بعدين شفت ثقه الناس الزايد واستمرينا, بعدين صارت المواقف هذه الناس تجينا من كل صوب, والناس تتعنى والناس تتصل وترسل, والناس شفت ان في ثقه في الناس, شفت ان في طلب عالي في البراند في عدة مناطق, طلبات الفرانشايز ما توقف كل المناطق, فحسيت لا ان هذا البراند بيكون له نقطه تحول.
3: جميل.
7: وبالفعل انتقلنا إلى مسقط 2024 ثم صور 2025 والحين الفرع الرابع 2026. وبالمناسبة خبر حصري الحين أمس سنة تصميم الفرع الخامس.
3: يا سلام عليك.
7: بيكون في منطقة عزيزة للروح بدون ذكر الشارع قريبة تعرفها. فليش؟ لأن البراند يعني بفضل الله ثم فضل الله ثم فضل الله نازقة الناس، والانتشار اللي انشرحنا انتشار يعني مش خلينا نقول عشوائي، لا بخطوة واضحة وعارفين وين بنوصل. ليش؟ لأن احنا في انتشارنا نحاول نخدم فئة معينة. دائما كل مشروع صعب، دائما كل مشروع صعب يخدم كل البشر، ما في مشروع يخدم 100% من الناس، كل مشروع لفئة مستهدفة معينة. الحين طبعا في أي مشروع تقيسي مش العذيان على مشروع في بالك ما يخدم 100% من الناس، مستحيل. ما في أصلا مشروع في الحياة يخدم 100% من الناس، يخدم شريحة معينة. فإحنا لما ننتشر ونفتح في فرع معين مركزين على فئة نبغى نخدمها. مرات الناس تنتقد الموقع ليش فتحته هنا، إحنا ما فتحنا عشوائي، إحنا عارفين وين بنوصل وعارفين إن فتحنا هنا ليش ونخدم من وين بنوصل هذاك الموقع. وطبعا أنت عندك أمثلة.
3: هذا هو يعني من ضمن الأشياء أو اللي أنت قلت ليها سابقا، في مثلا في ولاية صور أنت فتحت في موقع جغرافي ممتاز ورهيب، فكنت تقولي أن في تحدي وفي صعوبة في رحلة طويلة يمكن 30 سنة كنت تنتظر أنت أو سنوات طويلة أعتقد، فاليوم الموضوع مش سهل، فحلو أنك تنقل أيضا هذه التجربة.
7: هذاك الموقع فرع صور أنا كنت راكض فيه من 2020 تقريبا 2021 نفس فترة فتح فيان في
3: أيوة صلالة. اللي 30 سنة خلينا نقول استثمار لربما صحيح؟ الاستثمار 30 سنة وشي كذا؟
7: أيوة
3: في المنطقة
7: استثمار أيوة. أرض من الحكومة 30 سنة لأنني كنت مصر عليه، أنا أريد أخدم شريحة معينة في ذاك الجانب. في انتقادات على الموقع من بعض الناس لكن أنا أشوفه لا
3: أيوة
7: فيان صور يخدم شريحة معينة وأنا عارف الشريحة اللي أنا أريد أخدمها أو اللي أريد أوصل لها.
3: جميل. لا اختيار ممتاز. أبا أتكلم اليوم عن صعوبة الشيء، صعوبة الحصول مثلا على موقع ولا على منيو ولا على ترخيص. اليوم كيف تعطي الناس الدافع بأنه يستمروا وخلوهم على قرارهم ما يحيدوا عن لا يمين ولا يسار؟
7: أصعب شيء في المشروع طبعا أول شيء الفكرة، بس الشخص لو عنده فكرة أصعب شيء في المشروع الموقع. مثل ما تعرفي الحين المواقع في تصاعد، وكل مرة يفتح زون معين وكل مرة يفتح مول معينة وكل مرة منطقة جغرافية معينة. فالموقع الموقع الموقع لازم أنا قبل لا أفتح في الموقع فلاني هل أتأكد هل الموقع هذا مستدام. إحنا عندنا أمثلة بدون ذكر أسماء في مواقع كانت يعني وين والحين وين. فإيش ذنب المستأجر وإيش ذنب صاحب البراند يعني إذا إذا إذا, إذا, إذا هذاك الموقع خلاص يعني. فالموقع جدا مهم، الشخص لازم قبل لا يحدد الموقع يتأكد من استدامة الموقع
3: أيوة.
7: لسنوات طويلة، لأن الموقع هذاك لو لو لو فتح جنبه موقع منافس بينافس الموقع السابق ونوعا ما بيطيح هذا الموقع وبيروح للموقع الثاني. الموقع جدا صعب لأن الاستدامة في المشروع أهم من المشروع نفسه.
3: يا سلام عليك.
7: إذا أنا بفتح في المشروع مال 5 شهور 6 شهور سنة سنتين ما موجودي بالنسبة لي، أنا كيف بحقق علامة تجارية عشان إذا بعد سنة سنتين بسكر؟
3: أيضا ذكرت لي شيء أمر جدا هام، قلت لي أنا فاتح المشروع في المكان الفلاني وعارف أني أول سنة سنتين ما رح أستفيد، بس أنا بكذا قاعدة أخلق استدامة لمشروعي. كيف؟
7: بضرب على شوفي هذا الموضوع ممكن ما أتطرق فيه بس بنتطرق فيه دام أنك فتحتي. يعني هذا المشروع الخامس اللي هو قيد التصميم حاليا بعد ما شاف النور. أنا في أول سنة ما متوقع مبيعات صراحة، أنا أقولها علنا في قدام الجمهور، أنا أول سنة في المشروع الخامس ما متوقع مبيعات لكن المبيعات بتجي. أنا عندي رأي في هذا الموقع وبيكون موقع جدا جدا حيوي. أنا شبهته بمثل الكيكة اللي تشوفيها بس ما تأكليها الحين، مخليها في الثلاجة بعد فترة ممكن ناكلها يعني.
3: أيوة. طيب يعني أنت متى تقرر أن هذا المشروع ما رح يجيب لي المبيعات، وعلي أساس أيضا يكون عندك هذه الرؤية الإيجابية بأنه لا بتجي المبيعات بعدين؟
7: أنا أدرس المنطقة وإيش المنطقة إيش بيكون فيها قدام والمنطقة إيش حواليها، إيش الأشياء اللي جاي في هذه المنطقة، إيش الأشياء المحيطة فيها، إيش الرؤية في المنطقة. فأنا عارف يعني شوفين الله ملك الحمد أنا عندي 4 أفراع كلهم شغالات، فرع صلالة سعد الجنوبية، وفرع صلالة سعد الشمالية، وفرع مسقط، وفرع صور. الحمد لله يعني أمورهم طيبة.
3: نعم.
7: الخامس في أول سنة على توقعي الشخصي ما بيكون أول سنة مبيعات ممتازة.
3: أيوة.
7: بس أنا عادي بفتح، وبالعكس وبيكون موقع كبير مش صغير.
3: ولكن يعني هل عادي إنه مثلاً أنت تدفع اليوم على موقع وعلى رواتب وعلى أيضا منتجات بس ما يحقق لك الربح المطلوب أو المتوقع؟
7: ترى هذا البزنس، ما في بزنس يخليك غنية من أول يوم. لازم الشخص كثر ما تحطي كثر ما تطلعي. فإحنا ممكن نضخ في المشروع الحين ونتحمل أعباء، بس لما تأكد من الأعباء هذه فضل الله بينال على وايد ناس
3: بإذن الله تعالى. نقول هذه التجربة اكتسبتها من بعد أخطاء
7: طبعاً،
3: من بعد تجارب وتحديات.
7: أنا زمان بتكلم عن زمان في اختياري الموقع واختياري في بعض الغرات أكون متسرع نوعا ما، وما عندي رؤية واضحة أو الرؤية مالي محدودة في مسار مسارين. الحين لا، الحين لما أشوف الموقع أنا على فكرة صرت ناس تثق فيني.
3: إيه؟
7: يأخذوني لموقع أشوفه، صلوا فيني وايد ناس يأخذوني على مواقع أختبر مواقعهم، أمر بسيارتي أجلس على الموقع أشوفه. طبعا ما أجلس في السيارة، لازم أنزل. هذه من
3: هذه ترك خلينا نقول.
7: أه؟
3: تنزل عشان تقيس الفايبس ولا ايش
7: بالضبط؟ اشوف فضل من فضل الله، ما اقول لك انا يعني كل توفيق الله يعني، وقد يكون كلامي خطا قابل الصح وقابل الخطا، بس احاول كثر ما يمكن اني ادرس الموضوع عدة زوايا واشوف الموقع بعيني واخبر الشخص اللي جابني اعطيه الحقيقه.
3: نعم.
7: اقول له ترى 1 2 3 4 لانه انا اتمن فيني لازم خبره. فدقيت على بيان نفس الشيء، أدرس الموضوع 100% إيش بيصير، كيف كذا، إيش بنسوي. فالقرار حيل صعب، وطبعا مهم جدا أن أنا دائما استخير، أنا دائما استخير الله يعني فوق خططنا قدرة الله أكبر من كل شيء.
3: أكيد.
7: وإحنا ما نعرف المستقبل، فدائما استخير الله لأن الله يعرف المستقبل.
3: جميل.
7: فاستخير على الموقع وتوكل ووقع العقد.
3: مسألة الأمان والإخلاص إلى أي مدى كانت مؤثرة بشكل إيجابي على بيان وعلى أيضا منذر الشماخي بشكل عام؟
7: في الإخلاص قصدك في الـ
3: أيوة، في اليوم أنك أنت يستشيرونك وتعطيهم الرأي الصح، المنافسة الشريفة، الأمان والإخلاص مع العميل.
7: طبعا مستحيل أنا أملك 100%، ما في شخص استشارني وما أعطيت الكلام كان أعطي لبيان، يعني مستحيل، لأن أنا ما ودي حد يخسر، بالعكس ودي كل شخص أشوفه ناجح، لأن الشباب اللي أصحاب البزنس منا وفينا، ممكن يكونوا أصدقائنا، ربعنا، أهلنا، ناسنا، فمستحيل نرضي 1% إن شخص خسر، حرام. بالعكس أي شخص يسألني من وين كذا من وين كذا نكون معاه، حتى والله لو ما نعرف نسأل ونتصل. خليك مني، أنا شخصيا أتصرف ناس، أنا شخصيا أتصرف ناس أستشيرهم. أنا حتى أمس متصرف واحد.
3: أيوة.
7: حتى أمس اتصلت فيه وأنا وين، أنا عندي 5 فرع الحين أو الرابع الخامس قريب، أنا متصرف أمس أستشير واحد، ونفس الشيء هو شخص عنده علامة تجارية وأستشيره.
3: فمثل ما أنت تبغى الرأي السديد وتبغى الواحد يعطيك استشارة من كل قلبه، أكيد بالضبط. أنت بتقدمها
7: بالضبط. أنا دائما أستشير، دائما أسأل، ومثل أنا استسألني في ناس خبرة أكثر مني وأستشيرهم ويسألوني وأسأل. هذا البزنس
3: واللي دائما ما فيه تعلم وفي تجارب جديدة كل يوم
7: بالضبط.
3: ومتجدد السوق، فأكيد رح نتعرف على مجموعة من التجارب، ورح نتعرف على أيضا قصة المنذر الشماخي وقصة أيضا العلامة التجارية بيان كرواسون. بس بنروح معك لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
12: هلا بالخريف،
9: هلا بالخريف على هلا أف أم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير

0: قبل شوية كنا نتكلم عن الإخلاص والمنافسة الشريفة. أعتقد اليوم كرائد أعمال موجود في السوق حصلت لك مواقف كثيرة فيما يخص المنافسة. كيف تشوف المنافسة ما بينك وما بين باقي المحلات فيما يخص قطاع المقاهي والحلويات أو البيكريز بشكل عام؟
1: في بصراحة فيام ما له منافس.
0: الله الله.
1: أقولها بكل صدق, فيام ما له منافس, فيان ينافس نفسه. يعني فيان نافس نفسه بين فترة وفترة. يعني فيان إيش كان قبل وين بيروح وين بيوصل. أنا دائما أركز على فيان, وفي إطار فيان وفي داخلية فيان, إيش بسوي داخل فيان وإيش بعد داخل فيان ووين كنت وين بروح في فيان. فأنا جالس, ما أقول أنا, فيان جالس ينافس نفسه بنفسه جدا. أقولها بكل صدق, فيان ينافس نفسه بنفسه.
0: أهمية أنك أنت اليوم تنافس نفسك بدل لا يكون أيضا لك منافس آخر, خلينا نقول حتى بشكل إيجابي. كيف تشوف الموضوع؟
1: في أكيد في السوق, والسوق كبير وكلهم على عين الراس, لكن أنا دائما ركز على فيان. أنا ما أهتم في, طبعا ما أهتم مش معناه تقصيرا في البغية, لا كلهم على عين الراس, لكن أنا عشان أطور نفسي أركز في نفسي, أركز في محلي, أركز في الجودة اللي معاي, أركز في الرؤية اللي عندي. فعشان أطور في من نفسي وأطور من البراند نفسه. يعني
0: جميل, هذا اللي يقول لك أنا المنافس لنفسي إني أطور نفسي.
1: وأنا جد والله, أنا جد كنا بكل أمانة وصدق, يعني إحنا نركز في فيبيان وإيش ممكن نطور فيه وإيش ممكن نعدل فيه وإيش ممكن الأخطاء اللي وصلنا لها قبل وما نوصلنا للحين, وإيش المسارات اللي غلطنا فيها وممكن ما نغلط فيها مرة ثانية. نتعلم من أخطاء بيان وهم بنشيل البيان إلى مرحلة ثانية.
0: جميل, بالمناسبة ألف مبروك افتتاح الفرع الرابع أمس.
1: بارك حياتك رب.
0: كان في أو
1: كان أمس
0: في في في السعادة,
1: السعادة الشمالية.
0: السعادة الشمالية إن شاء الله نشوف التوسع إلى آخر ونغطي كل المحافظات بإذن الله تعالى.
1: طبعا السعادة الشمالية هو درايف ثرو.
0: أيوة,
1: المحل الأول في السعادة الشمالية والفرع الثاني في صلالة في السعادة الشمالية, يخدم مرور السيارات درايف ثرو. يعني
0: جميل جدا. كيف تشوف اليوم الوعي تجاه هذه المنتجات, قهوة ومعجنات وكروسون؟
1: وعي جدا صاعد, لايف ستايل الناس تغير 100%. يعني لو نرجع 15 سنة وراء, الشخص يروح دوامه يشرب شاي مع شيء بسيط ويروح الدوام. الحين لا, الحين كل الموظفين والموظفات والناس طبيعي ما يبدأ يوم إلا بأمريكانو أو مشتقات القهوة
0: بي 60 لو سمحت اللي مع غارب الساعة
1: أو مشتقات القهوة بشكل عام. فأنا تكلمي عن قبل سنوات الناس ما كانت تعرف, زمان يعني زمان زمان زمان وايد مش الحين. الناس كان الشاي 15 سنة قبل 2010-2011.
0: أقول لك الشاي اللي في كوب بلاستيك هذاك.
1: أيوة,
0: شوي ويذوب في إيدك.
1: بالضبط. الحين ما في, الحين محلات الشاي تسأل الناس وين في الهير وادها, بس معظم الناس الحين في القهاوي. طريقة عيش الناس اختلف, بداية الناس اختلفت, كان يبدأ بشاي الحين يبدأ بأمريكانا, حتى لو ما راح شركات توصيل توصل له.
0: صحيح,
1: السوق صاعد ويصعد أكثر, السوق رايح في جروث ما رايح في نزول في في في ثقافة المأكولات والمشروبات. ومثل ما تشوفي الحين براندات وايد جالس تفتح, في تطور في قطاع الأغذية والمشروبات بشكل عام. يعني دائما نحصل كمينج سون كمينج سون كمينج سون.
0: نعم,
1: الناس ما زالت جالسة تفتح. يعني
0: طيب أنا سألتك يمكن هذا السؤال سابقا, علامة تجارية عمانية, ليش ما اخترت مسمى نفس ما قاعدين نشوف مسمى من الطبيعة العمانية من الهوية, اخترت فيان كرواسون؟
1: فيان نزل لي كذا من السماء, نطقت هذه الأربع حروف. أنا لحد الحين ما أعرف يعني كيف جت هذا الشيء في بالي, حتى ما كنت أعرف إيش معناه لما نطقت الكلمة الأولى فيان, ما كنت أعرف إيش معناها بداية. يعني بحث عن طريق أحد الأشخاص كتب لي, أذكر الموقع, أذكر الموقف لحد الحين, قال لي فيان ما ترجمها معناها full of life. فقلت خلاص, يعني حسيت أوكي, يعني كبيكري وكقهوة بداية يوم وإن full of life يعني الحياة المليئة بالطاقة الإيجابية وكذا, يعني حسيت يعني موزون جدا. يعني
0: جميل.
1: بعدين بعد كن سنتين أو ثلاث سنوات عرفت إن فيان بدون نطق الحرف الأخير بالفرنسي فيان يعني تعال.

0: مش بعد نفس الشيء حلو
1: صح.
0: بالانجليزي يبدا يومك بشيء حلو وبالفرنسي تعال
1: تعال جرب القهوه والكرواسون.
0: بالضبط. على فكره هذا العباره دي جدا مهمه الحين، ان انا اتذكر اول فاتوره طلعت باسم بن في الفرع الاول 2021.
1: أوه.
0: اتذكر الشخص والقبيله لحد الحين اسمه محمد جعبوب.
1: هذا يستاهل هديه كذا بالانيفرساري.
0: مشكلتي اني ما اعرفه
1: سنوات خمس سنوات.
0: مشكلتي اني ما اعرفه ولا يعرفني. انا كنت ناوي اسوي اول فاتوره باسمي كون المحل براندي يعني. هو تقدمني ودفع وحاسب هذا الشخص، قلت ليش اسمك 2021؟ قال لي محمد جعبوب. جعبوب قبيله كبيره وانا ما اعرف اوصل الشخص اسمه محمد جعبوب، اريد اوصل له.
1: عاد الحين بيطلعوا لك وايد محمدات.
0: هذه المشكله ان قبيله كبيره جدا، قبيله جدا معروفه، هذا الاسم انا ما وصلت له. جاء حتى ما يعرفني ولا اعرفه، قال المحل مفتوح، قال الموظف قال نعم مفتوح، طلب وحاسب.
1: تتذكر شكله؟
0: لا.
1: يلا رحلة البحث عن محمد جعبوب، أتوقع إحنا كلنا بنصير محمد جعبوب.
0: والله الإخوان كانوا يفيدونا بهذا الموضوع، كان زين بعد.
1: يعطيكم ألف عافية. يمكن ترجع الكاميرات.
0: ما في ريكورد السنوات.
1: يو صحيح. زين، موسم خريف ظفار ولأي مدى اليوم موسم خصب لكم؟ والدليل على ذلك الأفرع الأربعة كلها موجودة في محافظة ظفار. لأي مدى أيضا هذا الموسم بشكل رافد لكرائد أعمال؟
0: قبل لا أروح الموسم أنا بس بنوح على حاجة بسيطة. دائما بعض الناس يقول ان هذه المشاريع بس واقفه على الخريف، لا. صلاله بطبيعتها احنا البراند فيان كروسون، انا اتكلم عن نفسي، غير الخريف طبعا، اكيد الخريف له نوعيه فيه وفي، لكن اهل المحافظه وهل صلاله هم عندهم فكره
1: الكافي شوبس،
0: الكافي شوبس وكذا غير طبيعي ومحبين، ودائما هم يعني دائما يروحوا للقهاوي والمشروبات ويحبوا هذه الاشياء. فاحنا مشاريعنا مش واقفه على السيزن، فلو المشروع وقف على السيزن احنا بنفتح موسمي.
1: صحيح.
0: ففي المحافظه، محافظه ظفار وبصراله بشكل عام، اكلمك على فيان، ما واقفين على الخريف. طبعا في الخريف تكون نعم في نقله نوعيه، وفيك ان السياح من داخل عمان وخارجها، واكيد يكون في مبيعات اقوى بحكم ان السياح وبسم عدد الناس اللي داخلين المحافظه. والحمد لله هذا ذكرت لك سابقا ان السياح صرنا احد المراكز اللي هم لازم يزورونها. okay. انا والله خجلت بالناس، يعني والله جلست مع ناس ما يعرفوني اني صاحب البراند، جلسوا معي يشاوروني ان الاماكن اللي بيروحوا لها ظفار، فكانوا طبعين اوراق يقولوا بروح هذه الاماكن. من ضمن هذيك انا صورت هذا الشيء، من ضمن هذيك الورقه كاتبين فيان كروسون هذيك العائله. ولا امر كان يكلمني، وقفت مع نفسي ذاك اليوم يعني، وقلت له خليني نشوف، وكان يشرح لي يعني. قلت له ليش حدث هذا الشيء؟ قال لي هذا الناس يمدحوه احنا لازم نروح له، وحتى ما كاتبينه يدوي، كاتبينه برينت يعني ورقه مطبوعه.
1: ايوه
0: يعني هذا نفس الشيء، انه حطيت في بالي انه موضوع مش موضوع تعبئه ورقه بس، لا موضوع
1: متعوب عليه الجدول.
0: طبعا وقفت له، قال لي هذا الناس كلها تبتحه والعائلة كلها مبتحه، فحنا سجلناه لازم نروح له من ضمن الجدولنا يعني. ولاحظت ان في ايام لما شفت الجدول مالهم كامل مكتوب فيان في كذا يوم،
1: شكل الكروسون الصباحي والقهوة الصباحية ما تبتدي الا
0: لما رحت على الاوراق الثاني والثالث والرابع فيان مكتوب بشكل يوم. قلت له ليش ما تملوا منه؟ انا ما اعترفت اني صاحب البراند. قلت لهم ليش ما تملوا منه؟ ليش تقربوا هذا الكوفي؟ في وايد يعني بامكانك تقربوا اشياء ثانيه. قال لا، هذا الادمان الصباحي مالنا واحنا ما نقدر نخليه.
1: يا سلام.
0: فلما قال لي كذا قلت له اقول لك شيء، قال لي تفضل. قلت له انا صاحب الفرع. قال لي مستحيل. قلت له والله العظيم انا صاحب الفرع ومن عندي لك اربع ايام كلها علي.
1: يا سلام يا سلام.
0: فكابر وما قلت له والله مستحيل. قلت لنا ما مش موضوع فاتوره، مش موضوع مبلغ، حسيت هذا حمل بالنسبه لي انك تحطني في ذولك اربع ايام. هذه الامور تشعرني يعني ما موضوع بزنس، والله العظيم ما موضوع تجاره ربحيه، ما موضوع الناس تخليك يدولها، الناس تتعنى، الناس توقف بالساعات، الناس ذكرنات، الناس تتصل، الناس يعني. انا والله ودي اوصل كل شخص، انا ودي اوصل لكل هرن ضرب عند فيان، ودي اوصل لكل تعليق، ودي اوصل لكل زبون معصب من الضغط اللي علينا، لكن ايش نسوي؟ احنا نحاول نخدم كل الناس. وقدر الامكان انني اسرع العمليه احنا شغالين.
1: يعطيكم الف عافيه والله على جهودكم الطيبه.
0: الله يعافيك يا رب.
1: الحين بسالك يعني هل كنت تتخيل بيان بهذه الصوره لو رجعناك بالزمن ورا؟
0: حقيقه عندي ايمان بس الحمد لله توفيق الله كان اكبر.
1: نعم.
0: ورزق الله اكبر من توقع الشخصي. الله رزقنا فضل الله طبعا، يعني دائما احنا دائما الزبون الشخص يتوقع شيء والله يفاجئ بشيء.
1: نعم.
0: فكرم الله واسع جدا وغير واسع ما ينتهي، الكرم موجود ولا زال.
1: اكيد ونعم بالله.
0: نعم بالله.
1: واليوم اعتقد لما تقدم شيء زين للمجتمع ولنفسك ولربعك واخوانك وتخلص في عملك هذا الموضوع راح يرجع لك ويعود اليك طبعا. بسألك الحين الخطة القادمة لبيان، ايش حاط في بالك؟
0: الخطة لبيان احنا نتوسع بخطة مدروسة في المحافظات المناطق اللي نشوف لها اللي لنا نخدم، احنا عندنا جمهور واحنا لازم نخدمه. فاول ما نشوف منطقة فيها جمهور فيها ناس وفيها ثقافة هذه الامور ندرس الموضوع وندرس ثقافة البلد وين ممكن نفتح وايش توجهات المنطقة. احنا حاضرين في الافتتاح في منطقة معينة وبعدين يصير شيء ثاني، احنا ندرس هذه التفاصيل. ما بنتطرق بعمق في التفاصيل هذه بس احنا ندرس بشكل عام يعني، واكيد في دراسة تفصيلية خاصة فينا يعني. بس اللي بتكلم عن الرؤية كمجمل نتوسع خارج عمان، داخل عمان اولا وخارجها، ومش في خارج عمان في دول قريبة حتى الدول البعيدة في الوطن العربي في دول العالم
1: بإذن الله تعالى نشوف بيان.
0: لأن غير مش عشان بيان وبس، عشان ترى ما أتكلم عن بيان، أتكلم على حتى رواد الأعمال اللي من صلالة واللي من عمان بشكل عام ما عليهم مكسور بأمانة. أنا شايف الشباب وشايف رواد الأعمال والله العظيم أنا مستعد يعني أحلف مرة ثانية على الكلام، الشباب عمانيين اللي معانا شباب طموحين واقفين على مشاريعهم، عندك في محافظة ظفار وفي كل محافظات السلطنة واقفين على مشروعهم ويتابعوا، فيستاهلوا يستاهلوا لأنهم مشرفين على يعني على أبسط التفاصيل حتى على ماتريال على مواد الخام على الأكياس على الباكيجات من شباب وبنات واقفين على مشاريعهم، فيستحقوا يستحقوا الدعم ويستحقوا أن يطلعوا في عمان وخارجها مدامهم شعب شخص واقفين على مشاريعهم وهم رواد أعمال واقفين مبني، ايش اللي قصرنا عشان ما يطلع يعني؟
1: بالتاكيد. واليوم التنوع سواء انت ذكرتها في المنيو ولا الباكجينج ولا المواقع ولا حتى الديكوريشن للمكان نراه في تميز وفي نظافه غير عن المشاريع اللي ربما موجوده في الخارج والدول الاوروبيه ولا حتى الامريكيه، وهذا اللي كنت اناقشه معك قبل البرنامج. سؤالي الاخير لك
0: ملاحظه اخيره يعني. بعد احنا اختارونا من غرفه التجاره والصناعه، كنا من التوب 5 في السلطنه غرفة تجارة صناعة عمان وفي ملفات الفرانشايز الامتياز التجاري.
1: يا سلام.
0: وتأسسنا كم تم تأسيس كل ملفات الامتياز التجاري في داخل الدولة وخارج الدولة في الخليج وخارج الدولة حتى خارج الخليج طبعا في دول الدول العرب ودول العالم. فاحنا كملفات جاهزين وعلى تم الاستعداد يعني بفضل الله وفضل دعم غرفة تجارة صناعة عمان يعني.
1: يعطيهم ألف عافية. ومن خلال هذه القصة الرهيبة الملهمة اليوم إيش نصيحتك أو إيش رسالة توجهها لكل رواد الأعمال اللي يسمعونك في هذا الأثناء منذر؟
0: أنا رواد الأعمال ما أنصحهم، أنا أنتظرهم منهم نصيحة كوني أخوهم الصغير أعتبر نفسي، في النهاية إحنا نكمل بعض. ما عندي إضافة، هم ما شاء الله مكملين موفين يعني، بس اللهم ملاحظات يعني كل حد يعرفها أن يعني الشخص لازم قبل لا يبدأ مشروعه يفكر زين في الفكرة أن الفكرة تكون مستدامة، ما يجيب فكرة موسمية وتموت، لازم الفكرة تكون مستدامة عشان ينتشر إلا إذا كان هو يبي يفتح موسمي، هذا موضوع ثاني. أما كون الشخص بيفتح فكرة تكون مستدامة معه يفكر في الفكرة هذه كيف ممكن يطورها حتى فأشد في كثير من السنوات.
1: نعم.
0: ويختار موقع سليم عشان يستدين فيه عشان ما يقدر الله يصير معه دروب ويخسر وما يكمل يعني.
1: أهم شيء إنه ما ييأس ولا ييأس مع الحياة.
0: طبعًا أنا لو بتكلم عن شخصية منذر وفيان، لو تشوفي المصايب اللي صارت واللي جالسة تصير لو واحد ثاني بيسكر من ثاني يوم. انت عارف بخبرك شيء.
1: أيوة.
0: هذه المعلومه اول مره
1: اصرح فيها
0: اصرفها هذا المنبر. قبل افتح ديان 2021 فكرت اسكر.
1: هذا قبل تفتح المشروع؟
0: قبل افتح والله العظيم قبل افتح البراند من كل قلبي اقول لك اياها انا فكرت اسكر من من من الاشياء اللي صارت ومن الاشياء اللي قاعده تصير. التحدي موجود, التحدي موجود في كل لحظه. ما عندي كلام ثاني اقوله غير اقول ان التحدي موجود في كل لحظه. يعني لو كان اليوم في 24 ساعه انا اعتبر ال 20 ساعه تحديات. انا واصل لهالمرحله والله العظيم. انا اليوم الصباح كان معي تحدي.
1: ولكن ايش اللي يخليك اليوم تستمر؟ ايش الدافع؟
0: الايمان, الايمان بالله اولا, وثانيا الى ما لا نهايه طبعا. شيء ثاني ايمان بمشروع نفسه, انها دائما اعالج نفسي ان منذر الامور طيبه. دائما اقول نفسي الامور طيبه.
1: يا سلام عليك.
0: ولا زلت اقولها الامور طيبه.
1: واحنا نؤمن فيك ايضا ونفتخر فيك ونفتخر بمشروعك. منذر الشماخي شكرا على حضورك معنا في هلا بالخريف وعلى مشاركتك تفاصيل هذه الرحله اللي اليوم مش هي فقط قصه نجاح تجاري وانما هي تجربه تؤكد ان الافكار العمانيه موجوده لطالما الشغف موجود, الاصرار, العمل, الاخلاص ايضا قادره بانها تصنع هذا الحضور وتصنع لك هذا الانجاز. فنتمنى لبيان كرواسون كل يعني كل النجاح يا رب العالمين, ونشوف بيان في كل مكان.
0: جزاك الله خير
1: بالتاكيد. وايضا مستمعينا ومشاهدينا الاحبه نحن شاكرين لكم تواجدكم معنا في هذه الرحلة وهذه الحكاية أكيد مع هلا بالخريف. دروب السلامة أتمنىها لكم وين ما كنتوا. هذه تحياتي أماني علي في التقديم وفي الإعداد الأخ سالم تبوك, أما في التصوير أكيد محمد النوبي وبشرف دهش. وهذه تحيات أيضا هلا أف أم. دروب السلامة أتمنىها لكم وين ما كنتوا. فمان الله.
2: كل ما نسنس من الغرب يهبو حمل الناس ما سلام, ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد. ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة وللجبل هيبة وللمطار ذاكرة, وكل وجه نلقاه يحمل قصة وكل خطوة تصنع حكاية.
3: خريف ظفار شي ثاني.
4: هلا بالخريف, طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا اف ام.
3: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
5: هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز. هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد انطلق فورد.
6: كل بيت له حكاية, وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك, أو انتقالك لمنزل أكبر, أو اختيارك لعقار فاخر, تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية, وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط, أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً, سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني, اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده, واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن, تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: عايزين نستهدف المجتمع كله، بس فكرة ان تكامل المؤسسات الحكومية من اول المستشفيات الاخرى ممكن الغير متخصصة في الادمان، ازاي يقدر يستقبل المريض ده، وازاي ارجع لنفس الكلمة اللي قلتها لحضرتك، ازاي ما احكمش عليه، ازاي اشوفه زيه زي اي مريض، ازاي المؤسسة الحكومية اللي الشخص ده ان شاء الله متعافي بيشتغل فيها يقدر يرجع ويلاقي في عينين الناس نظرة احترام، نظرة عطف، نظرة دعم، يعني ما تقفش عند محدودية ان هي مجرد ابداء للتعاطف، لا لا لا، يكون بادوات فعلة، وده اللي احنا بنحاول نوصله. يمكن من اكبر المؤسسات اللي بتتفاعل معانا وبتدعمنا والحقيقة هي بتتشارك معانا اصلا في المجهود اللي بنعمله، المؤسسة الشرطية، يمكن هم اكتر الناس عندها وعي بالفروقات جدا ما بين ان الشخص ده مريض والشخص ده مدمن، او ان لا الشخص الاخر ده شخص مروج او شخص مجرم، لان احنا بنفرق قوي بين الشخصيتين. والحقيقة ان الغالبية مش مجرمين ومش لا الغالبية مرضى فعلا، وهو نفسه يتخلص من ده لكن هو معرفش ازاي، لدرجة ان هو احيانا بيدخل في مرحلة انكار، لا لا لا انا مش مدمن، لا الحاجات دي انا اقدر اسيبها في اي وقت، علشان صعب عليه ان هو يواجه الحياة دي. وهنا بيبقى دورنا احنا ان شاء الله ان احنا نساعده ازاي، لا تعالى وما تقلقش، في ألم في كذا، بس احنا معاك ان شاء الله. فلما نوصل للتكاتف ده من كل المؤسسات الحكومية دي، بنقدر ناخد المرحلة اللي سألتين عليها في الأول اللي هي الاستقرار. فاحنا بنلف في نفس الدائرة عشان نوصل لنفس النقطة ان شاء الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيب.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

أفكارك يصنع التطوير. بادر وأثم، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023. تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تنطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

الربو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om
2: موقع هلا FM.
0: هلا FM.

تتأكد من ضغط الإطارات ومستوى السوائل في السيارة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على أداء المركبات.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: يسوي البيت كامل سيراميك أو انترلوك ويفتح مساحات معينة يقول أنا راح أزرع في هذه، هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعة، بتنقض الشجرة وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعد فجأة بيخسرها. ليش؟ الكاشي أو السيراميك أو الانترلوك هذه من المناطق المغطاة، تحتها دائما منطقة رطوبة، ما فيها تهوية، ما فيها تهوية. الشجرة أوكي ممكن أسوي مثلا حوض متر في متر وأزرع فيه شجرة مثلا أشجار زينة ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، أنا ما عندي مشكلة، ولكن أفتح متر في متر وأزرع شجرة هنبة أو شجرة ليمون أو تين، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ أساس البيت الدورين غير عن أساس البيت الدور واحد، أساس البيت الأربع أدوار غير عن أساس البيت الدور واحد. كل بيت كل ما ارتفع لوش له أساس، الشجرة كل ما ارتفعت لها أساس، أساس اللي هي عروقها جذورها تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح انتهت طاحت. طيب أنا زرعت في متر في متر وزرعت هنبة، الهنبة طولها متر مشت، صار طولها 4 متر 3 متر، وين راحت عروقها؟ تروح تحت الكاشي تبحث عن الماي، تبحث عن الغذاء، طبيعتها هذه المناطق مناطق تحبس رطوبة ما فيها تهوية، فتختنق العروق تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغالة بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجرة محتاجة كمية ماء عالية كبيرة، محتاجة غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالأشجار ما تشتغل العروق، بين ليلة وضحاها صور الشجرة قال يبست راحت. فلذلك نقول دائما أنا إذا أسست بيتي أبغي أزرع أشجار زينة أشجار صغيرة أوكي ما عندي مشكلة أفتح بعض الأحواض، لا أنا أبغي أشجار كبيرة إذا أخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: يسوي البيت كامل سيراميك أو انترلوك ويفتح مساحات معينة يقول أنا راح أزرع في هذه، هذا غير صحيح، ما مناسب الزراعة، بتنقف الشجرة وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعد فجأة بيخسرها. ليش؟ الكاشي أو السيراميك أو الانترلوك هذه من المناطق المغطاة، تحتها دائما منطقة رطوبة ما فيها تهوية، ما فيها تهوية. الشجرة أوكي ممكن أسوي مثلا حوض متر في متر وأزرع فيه شجرة مثلا أشجار زينة ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، أنا ما عندي مشكلة، ولكن أفتح متر في متر وأزرع شجرة هندة أو شجرة ليمون أو تين، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ أساس البيت الدورين غير عن أساس البيت الدور واحد، أساس البيت الأربع أدوار غير عن أساس البيت الدور واحد، كل بيت كل ما ارتفع لوش له أساس. الشجرة كل ما ارتفعت لها أساس، أساس اللي هي عروقها جذورها تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح اندهت طاحت. طيب أنا زرعت متر في متر وزرعت همبة اللي همبة طولها متر مشت، صار طولها أربعة متر ثلاثة متر، وين راح تعروقها؟ تروح تحت الكاشي تبحث عن الماء، تبحث عن الغذاء، طبيعتها هذه المناطق مناطق تحبس رطوبة ما فيها تهوية، فتختنق العروق تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغالة بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجرة محتاجة كمية ماء عالية كبيرة، محتاجة غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالأشجار ما تشتغل العروق. بين ليلة وضحاها صور الشجرة قال يبست راحت. فلذلك نقول دائما أنا إذا أسست بيتي أبغي أزرع أشجار زينة أشجار صغيرة أوكي ما عندي مشكلة أفتح بعض الأحواض، لا أنا أبغي أشجار كبيرة إذا أخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: ينتظرون مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام. خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: هلا اف ام. لو حاب اعلانك يكون بين هذه الاعلانات تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 22-00-9004. اعلانك يكون بين هذه الاعلانات.